أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا صاحبي هذه السيدة هبري.
1: هذه السيدة جنبتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه والله العظيم اللي نعرفها.
0: هذه تاعي أنا مسؤول.
1: لي أنا.
0: كادم هذه تاعي.
1: مامي هذه لي أنا.
0: ويلو
1: إيه أنا.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة

0: خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
1: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يصل ألمانيا في زيارة دولة. الإمارات وألمانيا شراكة تختبر أو تختبر في أوقات الأزمة. وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان مستجدات المنطقة.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى ألمانيا، ورافق طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وأجرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. في أوقات الأزمات لا تقاس العلاقات بين الدول بما يوقع من اتفاقيات فحسب، بل بما يتجسد على الأرض من مواقف وثقة وتنسيق، ومن هذا المنطلق تبرز الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا نموذجاً لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظروف أو ظرف إقليمي حساس من التواصل السياسي رفيع المستوى إلى التعاون العملي في حماية الناس وتسهيل مغادرتهم عند الحاجة. المزيد في هذا التقرير للزميل سعد عبد الله.
0: ثمة شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 من مارس عام 2026 إلى لقاءات عقدت في برلين ونيقوسيا، فضلا عن الدعم في المحافل الدولية. ثم جاء البعد الإنساني ليمنح هذه العلاقة معناها الأعمق، حين برزت دولة الإمارات شريكا موثوقا في تأمين مغادرة أكثر من 30,000 سائح ألماني. وهنا لا تبقى الشراكة مجرد عنوان دبلوماسي، بل تتحول إلى علاقة متينة تثبت قيمتها عندما تحتاج الدول إلى الثقة ويحتاج الناس إلى الأمان.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد والتوتر بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وتم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين بمختلف المجالات في ظل الحرص المتبادل على تنميتها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قرارا يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. وبعد أن قصفت إسرائيل في 2007 موقعا في محافظة دير الزور شرق سوريا باعتباره مفاعلا نوويا سريا كان على وشك الاكتمال، طالبت الوكالة سوريا بالكشف عن أنشطتها النووية، وهو ما لم تفعله دمشق. وقد أعلن المجلس الوكالة في 2011 أن سوريا انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، وأبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك. وبعد الإطاحة ببشار الأسد في 2024 تعهدت السلطات السورية الجديدة بالتعاون مع الوكالة للمساعدة في توضيح الأنشطة السابقة. وفي تقرير سري موجه إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي واطلعت عليه رويترز، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تلقت إجابات عن جميع تساؤلاتها بشأن القضايا المعلقة التي أبلغ عنها المجلس في الأصل. وجاء في القرار الذي اعتمد اليوم أن سوريا لم تعد في حالة عدم امتثال لالتزاماتها. وجاء في نص القرار الذي قدمته مصر، الأردن، المغرب والسعودية يرحب بالشفافية والتعاون من جانب سوريا ويثني عليها للإجراءات التي اتخذتها لحل مشكلة عدم امتثالها. وأفاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع الذي انعقد خلف أبواب مغلقة باعتماد المجلس القرار بالإجماع، ما يعني عدم اعتراض أي دولة عليه. وأكد تقرير وكالة الطاقة الدولية الذرية أن من المحتمل بشدة أن يكون الموقع الذي تعرض للقصف مفاعلا نوويا، مشيرا إلى أن الوقود المستخدم فيه صنع في سوريا. وعثرت الوكالة على نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في سوريا، معظمه في شكل قضبان وقود، وتخضع هذه المواد حاليا لإشراف الوكالة. وأعلنت سوريا أنها ستبقى داخل أراضيها. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: اكسايتد اليوم تاني مدرسة رح نزورها ضمن كامبين باك تو سكول على العربية 99 مواكب البرشا. ار يو ريدي؟ انت جاهز يا كريم؟
1: Look me in my eyes if you really إذا أنا جاهز أو لا.
0: جاهز صراحة جاهز
1: 100% جاهز. أكيد جاهز أني أوزع تابلتس, جاهز أني أوزع سكوترز, جاهز أني أوزع الكثير من الجوائز والكثير من المفاجآت لكل طلاب المواكب البرشة. وأهم شيء أهم شيء استمتع ولعب معهم
0: عن جد. وإحنا الصراحة
1: أحلى شيء بالنسبة لي.
0: يعني دائما بنقول في مدارس هيك غالية علينا, مواكب البرشة من هاي المدارس اللي ما شاء الله التصويت كل سنة من عندهم بيكون أكتر من رائع. إذا لسه ما صوتوا لمدرستكم حتى نزورها, بتقدروا تزوروا الموقع الإلكتروني 99fm.ae. الموضوع exactly بالضبط رح ياخد معكم دقيقتين لتسجلوا مدارسكم ونكون من ضمن الناس اللي رح تزور المدارس ونقضي معكم وقت كتير حلو. باك تو سكول برعاية هيئة الطرق والمواصلات, دبي الجنوب, فان سيتي, جي دبليو موتورز, جي جي بنز, جود سول فود, انستا شوب, سكتشرز, وسكيبلي من راك بانك.
1: هبة, شو تسمحين لكريم انه يعمل قصات غريبة؟
0: يا الله,
1: عادي عندك الوضع ولا كريم روح الحلاق الحين؟
0: انت بتعرف انه احنا بفترة من الفترات اول ما طلعت هاي البز كات, يا الله كانت ما ابشعها كتير. العلاقة توترت بالبيت
1: والله
0: والله والله والله, كانت
1: يعني مشكلة يعني
0: كانت بالقصة. المشاعر عندنا مش كتير لطيفة. هلأ الصراحة ما كان الموضوع من عندي قد ما كان من عند والد كريم. يعني كان دائما يقول لي انه لا, انا من ستايل عرفت اللي هو انه لازم يكون طبعا اوكي مناسب للمدرسه, بس هذا ستايل الحريه الشخصيه وخلينا نفهمهم وهم بجيل مختلف عن جيلنا.
1: هذا
0: ومش
1: ابو كريم
0: انا
1: انت يا.
0: ومش مستاهل الموضوع نوتر العلاقه وهيك. كان ابو كريم عنده في إشي اسمه ديسبلين, في إشي اسمه مسؤولية, في إشي اسمه رجال. فأنا صراحة كنت يعني أحترم إنه أنا يعني في عندي خبرة معينة, بس بحس دائما علاقة الإبن بأبوه يعني مختلفة. أنا ممكن قلبي يكون لطيف رقيق, بس إذا بدنا نطلع رجال لازم الأب يكون له علاقة. فكنت أنسحب, بس أقول لك صراحة قلبي كتير يوجعني. لأنه أنا حدا بطبيعته ما بحب تكون العلاقة متوتر بين الأهل وولادهم يعني. بس كريم حبيبي يعني كان ولد كتير بيسمع الكلام, والله هو كتير محترم, فكان يعني يحاول يقنعنا بطريقة أو بأخرى.
1: وهذا اللي يساعد يكون الولد يعني
0: محترم. عن جد بيحرجك أوكي. ففي أمور
1: أنا سويت كل شيء طبعا, خلوني أسوي القصة اللي أنا بيها.
0: في أمور كانت تمشي زي ما بده وفي أمور كانت تمشي زي ما بدنا. بس أنا بتذكر وقتها لما طلعت هاي حلقة المشروم, أنا كنت واقفة قدام باب المدرسة, أنا مش عارفة مين كريم, لأنه كلهم نفس المنظر, كلهم نفس الرأس.
1: لا لا لا,
0: والله كريم
1: كله كله كذا ومن الجوانب منحوش,
0: ومش فاهم ايش جمال القصة, مش فاهم.
1: لا والمشكلة كلهم زي ما صح عندك حق.
0: عن جد؟
1: عندك حق.
0: عن جد.
1: طيب سؤالي للأهالي اللي يسمعونا, يعني هل أنتوا بتسمحوا لعيالكم أنهم يعملوا قصات مختلفة شوي غريبة؟ هل أنتوا ناس عادي كول متفاهمين ولا لا؟ لأنه أكيد سمعتوا بالخبر الأخير أنه قصات الشعر صارت ممنوعة بالمدرسة. في قصات معينة ما ينفع أنك تسويها في المدرسة.
0: أوكي, في صارت واضحة يعني هاي القصة.
1: نعم أعتقد كلنا نعرف إيش هي القصات. القصات اللي هي طالع فيه تقول إيش فيه.
0: وين أهلك؟ كيف أيوة. سمحوا لك؟ المدرسة كيف موافقة؟
1: بالضبط.
0: سؤال كريم, هل بتعتبر قصة الشعر عن جد, خاصة خلينا نحكي لطلاب المدارس, أنا ما بدي أحكي بعد المدرسة, حرية شخصية أو لا والله هو التزام بقواعد وقوانين المدرسة؟ شو بتعتبره؟ فكر, خلينا نشوف المستمعين قولوا لنا قصة شعر الطالب في المدرسة هل هي حرية شخصية أو لا هو التزام بقوانين وقواعد المدرسة؟

0: قوانين جديدة.
1: نعم.
0: لموضوع قصات الشعر حبيت الصراحة لطلاب المدارس تحديدا. حددوا الأعمار ولا لا بشكل عام يعني؟
1: أعتقد بشكل عام.
0: أوكي شو راح تكون القصات؟
1: أعتقد بشكل عام راح تكون يعني الفيد اللي على اليسار واليمين, الخطوط, الموهوك اللي هي بيسمونها يوم بتخلي الشعر من فوق ومن ورا وبتشيل الجوانب بس.
0: أوكي.
1: التحديدات اللي هي يعني أنتوا تعرفونها يا جماعة, التحديدات الشبابية الغريبة شوي,
0: الغير مقبولة,
1: الغير
0: أصلاً
1: مقبولة
0: يعني.
1: اللي تيجي بزيادة الشعر فوق زيادة والجوانب منحوط صفر أو يعني تدريج أو في خطوط في أشكال في أشياء كذا اللي
0: يا أخي النظام حلو.
1: نعم
0: والله النظام حلو يعني الولد كيف بده يجي زي ما بنحكي الالتزام بالقواعد والقوانين, إذا كل شيء بيكون مسموح بالمدرسة كيف بده يصير عنده هذا الديسبلين اللي احنا بنحكي عنه, كيف بده يصير موجود؟
1: أنا عندي الجانبين.
0: قول.
1: أنا كنت فعلا مدير مدرسة يلحقني بال
0: صح انت شعرك قصة
1: الماكينة كان يلحقني بالماكينة والله في المدرسة.
0: طيب
1: ما حتدخل مدرسة إلا وانت حالق. وقتها يعني لازم تفهمون كشاب يعني هرمونات وأنا أبغى أكون اللي خارج عن القانون
0: وأعبر
1: عن نفسي
0: هاي حريتي يعني وهاي مساحتي
1: وتمسك معك غلط يعني. أنا يوم أفكر بالموضوع يا أخي شو تبي يشيل ولا أحط ولا خلاص ادخل مدرسة واطلع يستر, بس وقتها تكون لا تبغى تعبر عن نفسك فاهم يعني. إلى أي حد أنت تقدر تعبر عن نفسك في الأول والأخير؟ صح الشكل غير مقبول. أنا يعني 2017 الله يوريك القصة.
0: لا لازم تفرجينا.
1: أوريك صورة.
0: يس بليز لو سمحت.
1: أبعطيكم صورة يعني الجوانب كلها منحوتة ومن فوق الشعر طالع.
0: أوكي.
1: تقول دي كرونك الأخير.
0: على فكرة والله انصدمت بالأهالي. في حدا عم بيقول هلا انا كنت معارضه اولها وكنت احب قصه الطالب النجيب, تعرف هاي الغره اللي على جنب
1: اللي جنبي
0: ايوه بعدين من كتر النقاش
1: قصه للاهالي
0: بعدين من كتر النقاش قلت ليش انا مكبر الموضوع, ما هو لازم يكون عايش جوه وهي بتساعد انه يكون يعني شخصيته واللي راح ولا راح يكون بعيد عن اجواء عمره لانه جيله لازم يجرب كل شيء مثل وقت ما كنا احنا بوقت عمرو دياب كنا كلنا مبسوطين بكل شيء بيطلع يعني موضه. بس هلا صح هذا الشيء أنا بحس إنه هو سيف ذو حدين يعني. نعم. زي ما قلت كريم لازم يكون في هذا التوازن, في أشياء أبدا مش مقبولة من ضمن كمان يثينك الأمور اللي نحكى فيها غير قصات الشعر هوديز
1: يعني الهودي. نعم
0: الهوديز أنا كنت دائما أسأل أولادي
1: شو تحسون فيه في الحر يا شباب
0: يعني درجة يعني. الحرارة برا مثلا 47 أنت ليه لابس هودي؟
1: صح
0: قال I feel comfortable هيك. هو صار الموضوع إنه أنت حتى تنتمي إلى الشلة أو لا
1: نعم.
0: أو إلى يعني الناس اللي زي عمرك لازم تقلد الأشياء اللي هم عم بيعملوها.
1: نعم لازم الهدي.
0: بس هاي الأشياء صارت شوي شوي بتخوف لأنه في أشياء زادت عن حدها وتجاوزت كل الأمور المقبولة. يا الله كنا عن جد كنا بنفس الموضوع هذا بأنه في أمور ما بتنتهي. هلأ في أحيانا إحنا الأهل كمان بنهكل الهم زيادة بنعمل الموضوع دراما زيادة, بس أنا بحس أي قانون من المدرسة بغض النظر كان عجبني أو لا لازم تلتزم فيه. نفس الشيء الشركة. هلأ سؤال, أنت بالشركة في أشياء كتير مش عجبتك؟ مثلا في ناس تقول لك أنا ما دخل أحد يحط لي دريس كود, أنا بدي ألبس اللي بدي إياه, لبسي بيعبر عني. بس أنت at the end of the day مطلوب منك انك تلتزم بالدريس كود تبع الشركه.
1: نعم.
0: صح ولا لا؟
1: صح.
0: فبحس هاي الامور انه لازم المدارس الله يعينهم يكون في اسلوب لتوصيل بجوز الموضوع. في امور خلص خط احمر خط احمر القانون
1: صراحة قانون. حتى الصور اللي حطوها اللي هي الريفرنس عشان تشوف ايش اللي مسموح وايش ممنوع هم راحوا للاكستريم القصات اللي هي زيادة
0: يعني على اللزوم
1: يعني. أيوة في الأخير الفيد أنت تقدر تسويه لكن بطريقة مرتبة شوية, لأنه أنا أشوف الفيد بالنسبة لي اللي الجوانب شوية منحوتة فوق مترتب مشط هاي أحلى قصة يعني اللي هي سهلة سريعة ويومية بس لا تزودها يعني لا تبهرها يعني.
0: وأظن ما اضطروا يتجهوا لهذا الموضوع إلا لأن الأمور زادت عن حدها.
1: نعم
0: يعني صاروا هلأ حتى إحنا ما بدنا نحكي بس عن الطلاب البنات
1: ألوان إحنا كمان يعني.
0: لسه بدي أحكي لك البنات طب ليش جريد 4 و 5 أنت 70 مليون خصلة بشعرك قالوا ليه عن جد ليه والله ليه إحنا مصممين نكبر أولادنا أكتر قبل بوقتهم
1: بالضبط
0: يعني. هل هذا الموضوع أجين نرجع نسأل هل هذا الموضوع حرية شخصية ولا لا هو في أشياء عن جد هذا الجيل عم بيعيشها أكبر من عمره؟
1: تعرفين على مين حزنان أنا؟
0: مين؟
1: الحلاق مسكين.
0: ليه؟ لا تخافش عليه. اسمع هيك بكلمة بيوديهم وبيجيبهم اسألني أنا ها بحط لك لستة حلاقين
1: اللي بيضبط الأمور
0: كريم. في والله حلاقين يعني أنا بحكي لابني إنه أنتوا ماما أكيد قاعدين بتسلوا عليكم waiting list for the coming two weeks.
1: أوف.
0: يعني هو مش فاضي, راس بيقوم وراس بيقعد, راس بيقوم راس بيقعد,
1: ترى فنانين حلاق.
0: It's a business.
1: أنا عادي ما عندي مشكلة أنتظر حلاق معين للشعر يعني الحمد لله أنا ما يحتاج أنا يلا دقني بس إذا فنان حلاقة بفيد زي كذا أستنى
0: ما شاء الله عليك. استنى. يا أخي القانون إيه لا تخربوا لي هلا أخلاق أولاد المدارس
1: ماما والله من جد ماما معاكم على الراديو مباشرة

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
0: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: ما بين معترضين وما بين مؤيدين لقصات الشعر ومنعها في المدارس، نقرأ شوية رسائل.
8: يلا نقرأ شوية رسائل. في حدا عم بيقول خلينا نبلش بليز من ميسا عم بتقول قصة الشعر حرية. قصة الشعر حرية بس الشكل الترتيب واجب والالتزام واجب. في حدا عم بيقول هبة أنت الأم المثالية بجد, إحنا منعاني من الأهل أكتر من من الطلاب اللي عايزين يخترقوا القانون. يا الله هاي مشكلة الأهالي. مها عم بتقول نفسي يعرفوا إنهم بيسبقوا الأحداث ولما يكبروا مش حيلاقوا حاجات كتير ممتعة يعملوها ويحسوا مشاعر أول مرة فيها. في حدا عم بيقول إحنا ما منكبرهم, هم عايشين أكبر من عمرهم, عمر المراهقة هالجيل بيبدأ من 7 سنين. والله صح, 7 سنين تقعد معاه عادية يعني, ممكن يحكي معك بالحياة أكتر من
6: حاجات كثيرة.
8: في حدا قايل من كم يوم الأمهات عم بيناقشوا هل عادي البنات تحط مسكارا وتقريبا فونديشن بالمدرسة, والمصيبة إنه في أمهات قالوا عادي. ما هاي المشكلة, الرول موديل أصلا تبع الطلاب صار يعني غريب عجيب. فشو بتتخيلوا إنه ممكن الأولاد يكونوا. في حدا عم بيقول أنا على جانب تاني أنا ضد قصات الشعر الغريبة اللي طالع اليومين دول, مع إنه ابني شعره كيرلي بس شكله مهندم وعينه بينه مش الغرة مغطية ربع وشه. على فكرة بتعرف إني مرة كريم قعدت مع دكتورة جلدية فكانت عم بتقولي واحدة من most common things عم بيجوا عندها teenagers يتعالجوا منها الحبوب اللي على الجبين. قالت لي بتعرفي هبه شو سببها؟ فانا قلت لها عمر المراهقه وبتعرفي وذس السونور ولك. قالت لي قصه الشعر الجديده اللي نازله اللي هو اوريدي الغره مغطي عيونه وانت ما بتشوفي شيء منه, لما بيعرق او بيكون بالمدرسه او بيكون طالع مع اصحابه احنا درجات الحراره والرطوبه عندنا عاليه. فقالت لي هاي بتعمل احتكاك ما بين الشعر اللي اصلا حاطين عليه 70 مليون برودكت اوكي, فبتحتك مع الجلد وهذا الشيء اللي عم بيؤدي الى ظهور الحبوب.
6: نعم للاسف الشباب لا تسوون هذا الشيء جدا سيء يعني.
8: لا وقس وات شو بيعمل وقال انه لانه الحب موجود فهو ما بيروح بيعالجه مثلا, او بتقولي هو الحل انه ينقص الشعر بيضله يغطيه بالشعر فبيضله الحب بيزيد بيصير يعلم.
6: نعم.
8: بتفوت بمشكله وبتصير بمشكله اكبر
6: بالضبط. يعني تعال نسمع سعد شو قال.
9: صباح الخير كريم. صباح الخير هبة. يا كريم شارك ان شاء الله حلو, لا تعمل قصه لا تعمل
6: مالي شغل. انا
8: مالي شغل مو طالب مدرسه
9: سلاسل او احنا بنقولها عندنا بطريقتنا خواتم.
8: صح.
9: هو شعرك حلو هيك انا شايف هيك.
6: الله يسعدك يا حبيبي سعد.
9: يعني ما شاء الله عليك شفتك
6: اهم شيء ما يمنعوني في العمل اني
9: ما كنا بنلعب كوره وفزت عليك يا كريم كان شعرك حلو.
6: فزت علي وتقولي شعرك حلو.
8: فزت علي وشعرك حلو. هو هاي كان الصراحه الهدف من الرساله انه انا فزت عليك.
6: نعم.
8: بس شعرك حلو.
6: اي بس
8: هلا شوف بتخيل انت لو كنت يعني طالب مدرسه كانوا اكيد جبروك انه لازم تكون عامله بان.
6: ما شفت الصوره؟ انت شفت الصوره اكيد.
8: لا ما شفتها ما بتذكر, بس بليز لا فرجوني اياها لانه لازم ننزلها انستغرام ولا بس انا تنزل
6: يعني
8: صوري برحلات المدرسه.
6: قصه شعري وترى انا من الاوائل اللي كنت اسويها يعني كنت انا متمرد شوي بهالموضوع.
8: بس لا بليز فرجوني. باسم معصب لا اتفق معكم بالموضوع, الموضوع ما له دخل بالالتزام. شو دخل الالتزام بحلاقه الشعر؟ هاي مدرسه مش جيش
6: يعني.
8: لا باسم لا بدنا
6: يعني صراحه.
8: ايوه
6: صراحه
8: اكزاكتلي exactly. قول انت حس انه ما لها
6: عنده حق صح يعني ما شو المشكله؟ طيب يا اخي شعر ترى انا كنت من الاوائل وكنت يعني شعري الحين برويك
8: في شيء. شوف هلا في ناس لانه رح تطلع تقول لك لا احنا ما بدنا نعود الاولاد انه تركز على شكلك وتنسى روحك واخلاقك والتزامك, بس لا ننكر يا اخي في النظره الاولى هاي بتعطيك كتير امبريشن عن الشخص.
6: نعم.
8: يعني بغض النظر ففي كلمة كتير حكاها حدا من المستمعين
6: وبعدين أنا
8: هو صح
6: زنها.
8: هو صح حرية exactly. هو حرية بس في شيء اسمه التزام
6: بالضبط.
8: في شيء اسمه شكل مرتب, في شيء اسمه طيب. representable.
6: دام احنا نتكلم على الشكل المرتب وعلى الموضة
8: أوكي.
6: الحين ترند الثمانينات اللي شايفينه والشكل
8: أوكي.
6: اللي الكل كان طالع فيه.
8: هذا انت؟
6: هذا انا.
8: قول والله هذا مش AI.
6: هذا انا.
8: طب سؤال انت اي طابع لان انت الارضي واللي فوق.
6: تنمري بكيفك بس يا جماعه يعني كان فيه
8: ترند. قلت زي كانك حدا تاني.
6: يس هذا كان انسبايرد باي نيمار.
8: بتعرف لا انسى نيمار, بتعرف ذكرتني مين؟ في حدا اسمه حمو بيكا.
6: حمو بيكا
8: هذا اللي هو
6: اللي المهرجانات.
8: ايوه ايوه حسيت نفس ستايل الشعر.
6: يس
8: طب كريم
6: 2015 ترى
8: يا الله.
6: يعني انت لك انت تخيلي انه 2015 ما كان في الشباب اللي هم مع بعض نفس الشكل. انا اللي الوحيد طالع زهره البستان.
8: تعرف شو مشكله احيانا
6: شو كانوا يتنمروا علي واليوم كلهم يسوونها كلهم.
8: المشكله احذر شو مش معناها كل موضه نزلت انه هي بتلبق لنا فيلا نعملها. في شيء بيلبق لك وفي شيء ما بيلبق لك. انا ما حكيت شيء بس انا عم بوصل رساله. في شيء بيلبق للشخص وفي شيء ما بيلبق.
6: يا جماعه
8: يا اخي اشتقنا لمنظر الرجال عن جد. نعم. اشتقنا لهذا المنظر.
6: بس دقيقة حبيبة الحين انت تتكلمين عن مراهق.
8: مراهق
6: وليس رجال. مراهق
8: ما هو من هون منزرع. هون البذر بدها تبلش.
6: لا بس احنا
8: اذا بلشت البذرة غلط.
6: بالثمانينات الكل شو اسمه الشعر هذا الكبير الافرو وال ايش اسمه الجينز اللي من تحت كذا كبير
8: والشميز كل الناس داخل
6: 90% من الصور اللي اشوفها كلها
8: هاي هاي الجيل الصغير كل هاي. الناس عملتها ثانك يو.
6: انت موجوده في الثمانينات؟
8: انا هاي نقطتي.
6: وين كنتي في الثمانينات؟
8: بابا مصور كل فيديوهاته. بابا ما كان يعمل هيك ولا انا بابا كان يعمل هيك. كان بابا يلبس البنطلون بس الشعر لا
6: ممكن ما كان في شعر
8: مش ضروري. اسمع هي في لا ما شاء الله في ما تحاول تاخذني وتجيبني اوكي بس انا هاي
6: بس كان في ترند
8: في شيء في في بدي اسالك سؤال. احنا البنات
6: يوم كبروا خلاص شال الشعر.
8: سؤال احنا البنات
6: استوى شيء يعني
8: مرتب في 70 مليون موضه نزلت هل كلها عملناها؟ في شيء بيناسبني وفي شيء ما بيناسبني. في شيء بعاداتي واخلاقي في شيء ما بيناسب.
6: سيدي عرس 2001
8: شوف روح شوف
6: 2001 بس ما حروح تسعينات يعني لو رحت تسعينات مشكله كبيره. 2001 نشوف الترندات حقتكم. أوكي. لا نتكلم على السيدات يعني الترندات اللي كانوا يسوونها
8: لانه احنا اذا بدنا نبلش فيكم هذا موضوع الجينز اللي عند الركبه بس الخصر عند الركبه بس يعني تكون انت خايف نفسك تحمل له اياه.
6: لا هذا انا ضده تماما.
8: لا ليه ما
6: هذا
8: عملته؟
6: هذا انا ضده تماما
8: عن جد.
6: في اشياء منطقيه واشياء لا لكن انا اللي ابغى اوصل لك اياه انه كل جيل عنده ترند يا اخي عنده شيء غريب
8: مش ضروري اعمله اذا ما بيناسبني. ما هذا هذا
6: ما اقول لك اعمله ولا لا انت تلقى نفسك فيه يعني تلقى كل الشباب اللي حولك مسوينه يعني جرب عادي.
8: والله بتعرف اللي بلفتك مين هي. اللي مو عامل يا اخي والله انك كفو. انا ولي يعني هاي نفس اللي عم نحكي نفس الكلمه. خلي المستمعين هلا اوكي خلينا نشوف شو الموضوع اوكي ونشوف الناس شو رايها بهذا الشيء. وعن جد احنا اليوم عم نحكي بانه هي الرساله الهدف نوصلها لطلاب المدارس بانه التزام بقوانين المدرسه ليس خيار لاي طالب وهذا الشيء بيساعد اولادنا. يعني في اهالي ما بتستوعب هاي الفكره بتقول لك حريه الشخصيه تبعت اولادنا نمبر 1 خلص اعملوا لهم هوم سكولينج اذا انتم ما بدكم اياهم يلتزموا بقوانين المدرسه اوكي.
6: مديره المدرسه تتحدث معكم لايف
8: معكم رسميا مديره مدرسه العربيه
6: وانا الطالب اللي يتهزب
8: هي

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئاً أكثر تميزاً؟ أضف عروضاً سحرية وديكوراً مميزاً. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
5: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
6: خير، انت ورست ولا ايه؟
5: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
6: بجد؟
5: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: في حادث مروري على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشيخ زايد مسبب بازدحام بسيط بحركة السير، سيارة متعطلة على شارع المطار تحديدا بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الاتحاد، غير مسببة بأي ازدحامات مرورية. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: خلينا نقرأ شوية مسجز كريم قبل ما نختم ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس. في حدا عم بيقول: أسامة، قصة الشعر جزء من التربية. بتذكر مرة حلقته وأنا صغير قصة المارينز، تعرفها هاي كمان اللي كتير انتشرت. أبوي رجعني أحلق على الصفر. والله كفو،
0: يا ما صارت، يا ما صارت. كنت أتخبر من الوالد عشان ما يشوفني بعد ما أحلق.
2: يا أخي أنا يعني هلأ أبا صح، أنا قلبي كأم أحيان بوجعني، بس
0: لازم
2: بحس
0: لازم
2: الأب كيف بده يربي رجال. ماي عم بتقول: على فكرة المؤسسات العسكرية ناجحة جدا عشان الالتزام وعشان وضوح التعليمات. نحن منعاني، واضح إنه ماي بتشتغل بمدرسة، نحن منعاني عشان الفوضى بقت عادي، والمدرسة هي أول مكان بنتدرب فيه على الالتزام، وما في شيء اسمه حرية مطلقة. وضارب مثل بخصوص هذا الموضوع، فعم بتقول بأنه لما الطلاب ما بيلتزموا بالقوانين، هاي ما اسمها حرية، هاي اسمها فوضى. في حدا عم بيقول: محمود صباح هيبة وكريم، انت صار لك يومين مستلمتينا.
0: فعلا
2: مش مستلمتكم،
0: مركزة معنا يعني.
2: المواضيع هيك عم تيجي، راح أبلش المقاومة معك.
0: أنا لازم أرجع ل
2: لشو؟
0: أبو كريم، وأحاول أطلع يعني ألبوم العائلة، شيء أيوة. قديم، أحاول أني أطلع أي شيء.
2: ما تخاف، كل الورق محطوطة على الطاولة، ما في شيء يتخبى،
0: ما في شيء يتخبى
2: ولا شيء. مازن عم بقول: انا رايي انه لازم نحترم عمر الطفل، نخليه يلبس على اساس طفل، شيء يكون كتير سمبل بعيد عن البراندات والموضه. في كتير شغلات الاطفال ما عم بتعيشها، الطفل لازم يلعب بعيد عن المظاهر. برافو يا مازن، والله.
0: نسمع برهان شوقر،
2: قول يلا.
3: كيفك يا كريم؟ بالنسبه للترند حبيبي، احنا اوكي، انا مواليد 80s.
0: اي اعترف.
3: وكان عندنا ترندات في التسعينات لما كنا شوي شباب، بس مش كل 5 دقائق ترند.
2: صح.
3: الجيل هذا مشكلته انه بيصحوا الصباح بيلاقوا ترند وبدهم يقلدوا الترند، وكلهم نفس الشكل وكلهم نفس
2: بحدا خطفه. لبرهان ما قدر يكمل الفويس مسج، انقطع
0: واحد من الكيرلي سرقه.
2: سو احنا الستودنتس، عن جد طلاب المدارس، احنا بنزوركم بالمدارس عشان نحكي بهاي المواضيع. سو اذا لسه ما سجلتوا مدرستكم، توجهوا هلا للموقع الالكتروني 99fm.ae، سجلوا تفاصيل مدرستكم، لانه المدرسه اللي بيجينا تسجيل منها اكثر هي اللي رح تكون ضمن لسته المدارس اللي رح نزورها.
0: ومع رجعة المدارس والجامعات، الطلاب يقدرون يحصلون على بطاقة نول لتسهيل تنقلهم من هيئة الطرق والمواصلات بنصف السعر. تقدرون تتنقلون في دبي عبر المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري بتكلفة أقل. أيضا عندكم خصم يوصل ل70% لحاملين هذه البطاقة، خصومات دولية راح تنفعكم جدا. وبكذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايف في ساعته الأولى، راح نرجع لكم إن شاء الله في الساعة الجاية بمسابقة كذلك
2: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. أكيد خليكم معنا.

0: 30 سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة، وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شاملا

0: الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 العربية 99 الموسيقى أولاً

0: صمت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة في ألمانيا لبحث تعزيز التعاون المشترك.

0: الشراكة. الإمارات وألمانيا شراكة تختبر في أوقات الأزمة. قرار دولي يطوي صفحة البرنامج النووي السوري.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة دولة إلى ألمانيا، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الألمان حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتنوعة بين الإمارات وألمانيا وما تشهده من تعاون واسع في مجالات الاقتصاد، الطاقة، الاستثمار والعمل المناخي، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن الملفات الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في إطار الحرص المشترك على دفع العلاقات الإماراتية الألمانية إلى آفاق أوسع، بما يعكس ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية ومصالح متبادلة. في أوقات الأزمات لا تقاس العلاقات بين الدول بما يوقع من اتفاقيات فحسب، بل بما يتجسد على الأرض من مواقف وثقة وتنسيق. ومن هذا المنطلق تبرز الشراكة بين الإمارات وألمانيا نموذجاً لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظرف إقليمي حساس، من التواصل السياسي رفيع المستوى إلى التعاون العملي في حماية الناس وتسهيل مغادرتهم عند الحاجة. المزيد في هذا التقرير للزميل سعد عبد الله.
2: ثمة شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 مارس عام 2026، إلى لقاءات عقدت في برلين ونيقوسيا، فضلا عن الدعم في المحافل الدولية. ثم جاء البعد الإنساني ليمنح هذه العلاقة معناها الأعمق، حين برزت دولة الإمارات شريكا موثوقا في تأمين مغادرة أكثر من 30,000 سائح ألماني. وهنا لا تبقى الشراكة مجرد عنوان دبلوماسي، بل تتحول إلى علاقة متينة تثبت قيمتها عندما تحتاج الدول إلى الثقة ويحتاج الناس إلى الأمان.
0: استعرض مركز دبي التجاري العالمي عن آفاق فعاليات الأعمال للفترة المتبقية من عام 2026، والتي تتضمن استضافة أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية من فعاليات الأعمال في الموقعين التابعين له، بالتزامن مع مواصلة التقدم في أعمال المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عامر الفارسي نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي.
3: بدأنا بالفعل المرحلة الثانية من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض، ومن أهم عناصرها مبنى الكونكورس الجديد والمستهدف إنجازه في الربع الثالث من عام 2027. وبنهاية المرحلة الثانية بتكون السعة الاستيعابية للمعارض ما يقارب 160,000 متر مربع. الأثر الاقتصادي لأي معرض لا يتوقف عند أبواب مركز المعارض، كل فعالية كبرى تجذب إلى دبي شركات ومستثمرين وعارضين وزوار من مختلف أنحاء العالم، وهذا النشاط ينعكس على قطاع الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والخدمات اللوجستية والتجزئة والعقار. وهناك جانب آخر مهم هو أن المعارض نفسها تصنع التجارة، لذلك لا ننظر إلى مركز دبي للمعارض كمجرد بنية تحتية للفعاليات، بل كمنصة اقتصادية لها أثر مضاعف على قطاعات عديدة. معرض الصحة العالمي وحده أعلن عن أعمال بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي خلال نسخة 2026، وهذا يعكس رؤية دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاستثمار في بنية تحتية استراتيجية تخلق الفرص وتدعم النمو الاقتصادي وتضمن أن تبقى دبي دائما جاهزة للمستقبل.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد والتوتر بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: بكرة الموعد كريم، بكرة رح نختار ونشوف مين رح يربح معانا بمناسبة احتفالاتنا بشهر المرأة الإماراتية. هالأسبوع احتفالاتنا عم بتكون مع إيزيل اللي بنهاية هالأسبوع رح تقدم جائزة جدا حلوة وهي عبارة عن كوليكشن العكر الفاسي.
1: بالإضافة الكلمة هذه أحب again.
0: العكر الفاسي
1: نفسي أعرف إيش هو.
0: أوكي.
1: أموت أعرف إيش هو.
0: هلأ I think next week إن شاء الله سيكون العكر الفاسي معنا مباشرة بالستوديو العربية 99. لأن خليك تجرب. لا هو مش لشمهم
1: حبوش.
0: لا بس
1: شوي
0: تشوف
1: بس شوي.
0: تشوف البيجمنتيشن، تشوف البيجمنتيشن كيف يكون. أوكي. اللي بيتركه
1: انا عرفت عكر الفاس عشان البيجمنتيشن.
0: إيزيل من اروع البراندز اللي تخصصت بموضوع طقوس الجمال، تاسست بعام 2012 بالامارات على ايد منى العباسي اللي استوحت الفكره من جذورها المغربيه وطقوس الجمال اللي نشات عليها. افتتحت اول كشك لها بعام 2014 قبل ما تتوسع وتتطور لعلامه متكامله عم تجمع ما بين المنتجات و المتاجر والسبا. طبعا منى تم اختيارها ضمن قوائم كارتيه وومنز انيشيتيف وحصلت على جائزة بفوربس ميدل ايست للنساء وراء ابرز العلامات التجارية بالمنطقة. كل شيء عم تعمله من ضمن ابرز المكونات والطقوس اللي الهمت ايزيل هو العكر الفاسي، النيله الزرقاء، زيت الارغان، الشاي الاخضر المغربي وغيرها الكثير. واحده من المستمعين رح تربح معنا هالجائزه المميزه بنهايه هالاسبوع بمجرد ما انكم شو تعملوا يا كريم؟
1: تبعتونا على 404 لو كان عندكم فرصه تهدون امراه اماراتيه شيء مميز، مين بتختارون وليش؟ ابعتونا اسم الامراه الاماراتيه وليش اخترتوها وايش هو الشيء اللي خلاكم تختاروها. ممكن تكون ام، ممكن تكون اخت، ممكن تكون صديقه، معلمه، زميله، مديره، او اي امراه اماراتيه لها مكانه خاصه بحياتكم. ابعتونا على 404 وراح نختار اليوم اخر متاهل، وبكره ان شاء الله راح تاخذون احلى جفت عكر فاسي. اوكي عشان انا احب اقول
0: صح
1: كلمه.
0: برافو.
1: والرهيب جدا حمام مغربي، يا سلام.
0: والليفل اللي بنحكي عنه
1: موروكن بيوريفاينج حمام ريتشوال، يعني عشان تعرف الليفل اللي احنا نتكلم عنه.
0: لا اكزاكتلي لسه كنت احكي لك ليفل ايزيل يختلف عن اي ليفل انت سمعته فيما يخص موضوع منتجات المغربية اللي بتتعلق بالجمال والجسم.
1: يا سلام.
0: فخليكم معنا، شاركوا معنا لنشوف يا ترى مين المتأهل الأخير لليوم لنعلن اسم الرابح بكرة إن شاء الله.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: هي ظاهرة عجيبة على فكرة بس منطقية إلى حد ما. يعني تخيل قدي في ظواهر بتطلع بس أنا بحس منطقية. بس اليوم بدنا نحلل الموضوع بطريقة أكبر. الحلو أنه بتصير عند الشباب وعند البنات
1: اللي هي
0: طول ما أنت في علاقة, سواء أنت بتحب شخص أو أنت متزوج أو أنت خاطب, بتلاقي بأنه أنت ملتزم بشغلات معينة في شكلك. يعني نفس منظر الشعر من سنتين مثلا, الجيم من أول الشهر بدك تروح عليه ما بتروح عليه, من بكرة البنت تبلش سكين كير روتين ما بتبلشه, اللي بس يلا أي شيء المهم مريح وات ايفر كذا, السفر بس نفضى ونجمع فلوس, والصور يعني بجوز كل ست شهر أو بالسنة مرة نتصور لنا صورة. لا سمح الله صار البريك اب الانفصال, في جلو بيطلع من الجهتين, جلو اب بالضبط. فجأة البنت اول شيء بيتغير بالستايل, شو هو بيكون الشعر, ما حدا عارف يعرف شو السبب,
1: تصفق لنا لون استقوازي جديد.
0: لون على قصة شعر بتطلع قمر اللي هو فعليا انت وين كنت لما هالقمر كان عندك مثلا. اوكي بتلاقي صار في بادجت للسفر, صارت كل ساعة في صورة على السوشيال ميديا, بتلاقي الجيم كل يوم صار part of the style, الروتين تبع الحياة الجيم موجود. موضوع الجلو أب تبع البريك أب تحديدا, هاي شغلة بتكون موجودة عند الرجال وعند البنات, بس بتحس عند مين موجودة أكتر, عند الرجال ولا عند البنات؟
1: شباب معروف جيم hit the gym bro, بالعكس هو بعد البريك أب يجيه طاقة مش طبيعية أصلا, والله أعرفهم شخصية فجأة انفجر الولد صار أرنولد شوانزفيجر. إيش فيك أنت متى كذا؟ الباي حقه صارت ما شاء الله ما يدخل مع الباب. خلاص لوكتن, يعني يصير في مرحلة إنه لوكن مع الجيم.
0: السؤال, هل الجلو أب اللي بيصير بعد البريك أب هل بيكون عن جد إنه الشخص كان مخنوق بالعلاقة وما عنده سبيس وما عنده وقت أو ما عنده طاقة, ولا أوكي هي شغلة عم يعملها عشان يفرجي الطرف الثاني انت شو خسرت؟
1: شفت انت ايش خسرت؟ حلو جدا السؤال.
0: شفت شو كان بين ايديك؟ شو نيتك؟
1: نيتك يوجولي انك تبين انك شوف انا كيف رهيب, بس انت وقتها ما كنت رهيب, انت كنت مو مهتم بنفسك ولا whatever
0: مثلا,
1: ولا انت فعلا قاعد تفرغ الطاقة وقاعد تحاول انك تكون احسن فيرجن من نفسك وتتطور وتتعلم من الاغلاط اللي سويتها.
0: بما انك you're still single, يعني مرقت بمرحلة الانفصال؟
1: انا؟ لا أعوذ بالله, لا لا
0: أبدا أبدا. إحنا على فكرة عم نشارك تجارب, الهدف نفيد بعض. أنا ما بقدر أقول لك إني ما رأيت في هذه المرحلة, إن شاء الله ما بمرق فيها.
1: الله يخليكم لبعض يا رب.
0: أوكي آمين يا ربي.
1: أنا كنت emotional support لأصدقائي, يعني كان يروح الجيم أقول له يلا معك أنا بروح الجيم.
0: طيب ليش كان بيعمل هالعملة؟
1: قصة شعر جديدة أطلع لك الحين, قصة الشعر اللي كنت
0: قلنا على تجارب أصحابك يا سيدي, بدنا نمشي معك. أوكي تجارب أصحابك. ليش كانوا بيعملوا هذا الجلو أب بعد الانفصال؟ لإلهم لأنفسهم, لأنه عن جد ما كان معاه وقت وما كان بالعلاقة عنده طاقة, ولا عشان ينزل على السوشيال ميديا ويفرجيها إنه أنا اتخطيت وإنه أنا I'm fine وإنه أنا رهيب.
1: على كيف كان البريك أب, يعني إذا كان البريك أب فيه استنقاص منك أو حسيت أنت في لحظة أنك أنت ضعيف أو أنه ها أنا من جد يعني كذا تقولين عني كذا, هنا يبدأ اللي هو شوية عدم الثقة بالنفس, عشان كذا تبغى تثبت للشخص الثاني أنه لا أنت غلطان, شوف أنا كيف رهيب.
0: أوكي.
1: أما إذا كان انفصال يعني فيه الشخصين فعلا هم أدولتس ويفهمون بعض وأنت ما تنفع لأنه واحد اثنين ثلاثة, وأنت تبي هذا الشخص تبي تستمر معه, بس تبدأ تفهم أنه أنا مو كويس إناف للشخص هذا, فلازم اروح اطور من
0: نفسي. بليز هذا مو انا منت انف فور يو, انت بتستاهلي حدا احسن مني بليز.
1: لا هذا يوم يجي من الشاب, يوم يجي هذا الكلام من الشاب بقول لك ايوه, بس يوم يجي وقت الانفصال انه انت ما تسوي واحد اثنين ثلاثه فما ينفع ان احنا نستمر.
0: اوكي فبنصير نحسن عشان نرجع مع بعض.
1: يس
0: اوكي
1: او انه للمستقبل.
0: حلو حلو كريم نايس.
1: عشان كذا
0: يا اخي عم تبهرني.
1: الله يسعدك. عشان كذا اقول لك هذا الفرق. أوكي. كيف انتهت العلاقه؟ هل انتهت انه انت استصغرتني, ولا انتهت انه لا من جد انا لازم اتحسن؟
0: سيخي كل الناس بعد البريك اب عم تحلو, شباب وبنات
1: بالضبط.
0: والله شو طب شو السبب؟
1: باك تو ذا ماركت ليتس جو.
0: هل كانت الخيارات
1: رجعنا على الشلف يا حبيبي. ام
0: افيلبل
1: سنجل ريدي تو مينجل.
0: يا اصلا ما اضطرينا نسال المستمعين, قل اعوذ برب الفلق. مش
1: يعني.
0: هم كانه كبس نذر.
1: يس.
0: بألف ألف ألف خير هبة صالح.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: انزلها يا ريت.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس. تطبق الشروط.
6: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
7: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
8: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
9: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
10: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
11: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
12: موضوع الجلو أب ما بعد الانفصال للرجال والبنت، هل السبب هو أنه عن جد الشخص كان بالعلاقة مش فاضي ليكتشف نفسه وبالتالي بيصير هذا الجلو أب بعد ما ينفصلوا، ولا الهدف أني أوصل رسالة للبارتنر اللي كان معي، شوف شو خسرت، شوف شو راح عليك، شوف النعمة اللي ما كنت قادر تقدرها اللي كانت موجودة بين إيديك. اسمع كريم، هالدراسة اللي أجروها على كابلز انفصلوا قعدوا يراقبوا فيهم لمدة 8 أسابيع يشوفوا شو بده يصير معاهم بحياتهم. لقوا بأنه المعظم فات لا شعوريا بشيء اسمه سيلف كونسبت، يعني هم عم بيرجعوا يكتشفوا حالهم من أول وجديد. الناس أول أسبوعين كانت من أصعب الفترات اللي قدروا فيها يتصالحوا مع حالهم. ليش؟ عادة أنت لما بتمرق بانفصال أول شيء بتعمله، وهذا الشيء يعني طالع من برا إيديك، بتبلش تلوم حالك، يا ريتني تصرفت هيك ما عملت هيك، بجوز كانت العلاقة استمرت أكتر. يا ريتني كانت ردة فعلي هيك، بجوز كنا نقدر نستمر أكتر. لكن بعد مرور هالأسبوعين تبدأ مرحلة التصالح مع النفس أو استيعاب النفس بطريقة كتير أكبر، فلا شعوريا الواحد بصير يركز على الأشياء الحلوة فيه، فبصير موضوع الجلو أب. بنفس الموضوع أجروا دراسة على 210 أشخاص انفصلوا حديثا لمدة 9 أسابيع. الأشخاص انطلب منهم بأنهم يفكروا بشكل متكرر بموضوع التفكير والتعبير عن تجربتهم. أظهروا تحسن كتير كبير وواضح بهويتهم، وهالشي كان مرتبط بانخفاض الشعور بالوحدة والأفكار المتطفلة المتعلقة بموضوع الانفصال. يعني كانوا عم بيقولوا إنه it's all about time، مش بيقولوا لك time will heal everything. هذا الموضوع كتير صحيح لقوا بموضوع الانفصال. هلأ بحسب قوة التجربة، كل ما كانت التجربة بجوز صعبة أكتر، كل ما بدك فترة أكبر لتتخطى. وهذا موضوع الكلمة اللي استخدموها اللي هي التخطي. شو يعني التخطي؟ وجود الشخص أو غيابه ما عاد يفرق في حياتك. هون بتعرف انك خلص انت انشفيت 100%.
10: تعرف انه في واحد اتابعه على الانستغرام حرفيا المحتوى حقه بيجيب لحظات بريك اب. لحظات اللي مثلا هو نزل على رجله ببروبوزل تقول له نو، لحظات حقيقيه من العالم. تخيل يعني مو تمثيل،
12: مو صعبه،
10: اشياء صعبه يعني. فجاه بيكتشف انه مدري ايش هي بتخونه، حاجات راندوم. هو على طول بيطلع هو في الجيم ما شاء الله معضل، وبيقول اسم الولد او اسم الشخص هذا براندون، اهلا بك في الجيم، تعال يا حبيبي اليوم عندنا تمرين. ويوريك التمرين، يوريك التمارين
12: ايش اللي لازم يعملها.
10: فيعني هو اختصر رحلة الشاب بالنسبة له يعني بعد البريك اب، اذا كان الشاب هو يعني اللي انظلم. انت كيف يقول له على طول اهلا وسهلا بك في الجيم، تعال اليوم معانا تمرين باي وتراي. يموتني.
12: اسمع عليا شو بتقول. عليا بتقول صباحه هبه وكريم، بحس اي حدا سنجل بتلاقي عنده جلو اب. لا والله هلا مش، لا يعني شوفوا يا جماعه، والله انك تعيش قصه حب جميله وتنتهي بالارتباط شغله حلوه يعني، وفي لحظه من اللحظات بتحسها نعم من رب العالمين. بس هي كمان بتقول انه بعرف ناس سجدت شكرا لرب العالمين لما انفصلوا. طبعا لما بتكون العلاقه سامه او حدا منهم مش وفي للشخص الاخر، انت بلحظتها بتكون مش مصدق انك خلصت باقل الخسائر.
10: نعم،
12: لانه في احيانا
10: غير انه مثلا هذا الشخص يطلع أسوأ ما عندك.
12: بالضبط، صح.
10: سيبك من خائن وما هاي الدقه قديمه صارت الخيانه. بالنسبه لي انا موضوع انه هذا الشخص قاعد يطلع أسوأ ما فيك. انت كل يوم قاعد تجز على اسنانك، لك اليوم مشاكل،
12: you're not in the mood. You're not in the نفسيا mood. mental health تبعتك yes. خلص صارت بي بي بي بي بي بمرحلة تانية يعني. في حدا عم بيقول الاختناق في العلاقة طبيعي لأنه بعد فترة بصير روتين، وإذا ما كانوا الطرفين عندهم استعداد للتغيير الأطراف كلها بتختنق. وسامة عم بيقول المصيبة مش هون، المصيبة إنه يروح يتزوج ويثبت إنه الغلط مش منه. هون الورطة لمين؟ الورطة لإله، بتخيل، مش الورطة لإلها. هي بتكون قاعدة، هي بتعرف شو بيكون شعور الست بهذيك اللحظة، قاعدة عم تتفرج، هي يعني عم بتقول يا حرام اللي ارتبطت فيه، اللي هي مفكر إن هي أخذت أحسن رجل في العالم. أجين إحنا عم نقول إنه في ناس سبحان الله ممكن يكونوا أي شيء في الدنيا إلا يكونوا زوجين تحت سقف واحد. ما عم نعمم إنه والله دائما لازم يكون في طرف خسران.
10: نعم.
12: أوكي، في شغلات مش عم تزبط. ما
10: بالضبط.
12: ال- ال- ال- ال- الحياة مش عم بتخلينا نعيش تحت سقف واحد زي ما نحنا كنا متوقعين.
10: طيب إيش رأيك في اللي ينهون العلاقة on good terms؟
12: احترمهم الصراحة، بس
10: عادي ويكونوا يتواصلوا ويكونوا يعني مو أصدقاء بس يكون عادي بينهم، يوم يشوفوا بعض هلا كيف الحال شو الأخبار.
12: أصدمك،
10: هل هذا الشيء واقعي وحقيقي ولا؟
12: أصدمك إنه أظن كابل واحد عرفته بحياتي أنه بهاي الطريقة like in a very good terms يعني. هو لما تأثر شغله، تخيل هم منفصلين عندهم أولاد، هو لما تأثر شغله هي كانت أول حد أعطته السبورت لدرجة وصل لمرحلة لدرجة وصل لمرحلة ما مع يدفع الأجار whatever. هيك هي كانت شارية بيتها، تركت بيتها، رحت قعدت عند أهلها وقالت له تعال أقعد بالفترة هاي.
10: احترام
12: أشياء
10: احترام كبير، أرفع القبعة.
12: فتخيل كريم، أنا لما سألتها ليش عم تتصرفي بهاي الطريقة، قالت لي انسي إنه أنا تربيت بطريقة معينة.
10: نعم.
12: بس أنا ما بنسى إنه هذا الرجال في يوم من الأيام وقف معي بمواقف كتير حلوة وهو أبو ولادي، فأنا ما بدي ولادي يكرهوا فكرة الارتباط والزواج لأنه أنا وأبوهم ما زبطنا مع بعض.
10: بالضبط، هذه النماذج اللي نبي نشوفها أكثر منها صراحة. صار الحين أي شيء بريك اب لازم نحرق العالم.
12: يس.
10: الحين
12: لا.
10: لازم البريك اب ينتهي ب
12: لو لازم ينتشر على السوشيال ميديا ولازم نشهد الناس.
10: نعم، مضاربات وأشياء ما أفهم أنا. والله عمري ما فهمت أنت كيف ممكن تطلع في المواقع تتكلم على الحاجة
12: على عن شيء
10: حتى لو أنا أكبر مظلوم أحس ما يعني الله لا يحطني في موقف، بس يعني خلاص هذا لك واللي حولك يعني.
12: صح.
10: كيف
12: صح، لا انسى. خاصة أنا بحس مشكلة لما بيكون في ولاد ما بين الطرفين. احترموا مشاعر ولادكم بكرة بس يكبروا ويعرفوا أن قصة أبوهم وأمهم
10: ترند كانت
12: ترند. Thank you so much. هي هاي الكلمة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
3: مع تطور أعمالك تتغير احتياجاتك، لكن أحيانا عليك أن تختار بين الرقمنة والإنسانية. ومع راك بانك ستحصل على الاثنين بخبرة 50 عاماً. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
4: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت لثمانية وستة وثلاثين دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
5: بالانتقال إلى حركة السير على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي، الحمد لله مش واضح أنه في أي نوع من الحوادث المرورية، لكن الازدحامات المرورية موجودة على شارع المطار بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الرباط. هلأ وضح عنا في حادثين مروريين على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الرباط، وفي كثافة بعدد المركبات كمان على شارع عمان بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بيروت.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: فنان.
1: احمد قهوتي ساده رجاء يقول حكولنا عن الشروق والدكتور فود.
0: انت
1: السالفه
0: ما بتعرف شروق الدكتور؟
1: لا والله.
0: لا بتمزح؟
1: لا والله.
0: يعني الصراحة الموضوع أنا مش مستاهل نعطيه
1: أي.
0: فترة على الهواء، بس إنه من أبشع قصص الانفصال اللي صارت على السوشيال ميديا. وأصلاً بلشت يعني دكتور فود كان حدا بيعمل وصفات أكل على السوشيال ميديا، وعن جد كان ماشي يعني كان شخص لطيف. بعدين فجأة تزوج، فبتعرف طبعاً كابل بصير كونتنت كابل. هل في إله حد؟ ما إله حد.
1: نعم.
0: طالما عم تيجي سبونسرز وفلوس، لا من منبدع أكتر وأكتر.
1: مشكلة ننطلق في الساحة.
0: انفصلوا.
1: Oh my God.
0: معهم أولاد. عملت أصلاً حفلة طلاق خيالية وجابت وجابت لها سبونسرز وعزمت البنات والجلو أب. هاي جلو
1: حفلة طلاق.
0: يس يس جلو أب. جلو أب حتى هي، لأنه صار هو بده يعملها مشاكل فسمتها يعني جلو أب after breakup، وإنه بده تفرج البنات إنه you can do. يا جماعة والله والله ولادكم بكرة كيف راح يشوفوا هاي الأشياء؟
1: والله حتى الطلاق سووا محتوى.
0: والله ولو هل ممكن يوصل فيك الوضع إنك تتخلى عن مبادئك؟ أنا ما عم بحكي عن هاي القصة، عم بحكي عن كل القصص اللي بتنتشر على السوشيال ميديا. هل صار عندك أهم شيء إنه كيف الفلوس تيجي، كيف السبونسرز يجوا، كيف الفيوز تزيد؟ طب مبادئك، أولادك، في أشياء اسمها كرامتك.
1: نعم.
0: يعني في أشياء كتير
1: هذه
0: كتير
1: القصص
0: كتير
1: اللي لازم ندفنها يا جماعة، لازم إن إحنا ما نتكلم عنها. ولا أنا آسف إني سألت هبة.
0: صح والله. I'm so sorry. يعني أنا آسف إني أعطيت هذا الوقت.
1: يس المفروض هذه المواضيع أصلاً ندفنها زي هذه القصص لأنها هي اللي بتنتشر، فبيبان للناس إنه هذا اللي صاير. لا ترى المجتمع مو كذا أبداً.
0: كريم
1: الناس
0: هاي
1: مو كذا تفكيرها أبداً.
0: أشياء كتير خاصة. كتير خاصة. مرة حدا حكالي بتذكر.
1: نعم.
0: قال لي السوشيال ميديا عبارة عن بيتنا. أنا بنقي الغرف
1: بالضبط
0: اللي بدي أفوت الناس عليها.
1: بالضبط بالضبط.
0: بالنسبة لكتير من الناس اللي بتقول لك أنا في عندي خصوصية وفي عندي مبادئ، الماكسيموم هو الصالون.
1: نعم.
0: بعد الصالون هاي كلها مقفولة.
1: بالضبط.
0: مفاتيحها وين؟ عند الشخص بس. يعني في أشياء كتير فريمز أنت بتحطها. في حدا عم بيقول الوقت اللي كنت عاطيه للشريك وللعلاقة بعد الانفصال بتصير تعطيه لنفسك، وبتكتشف إنه كان لازم تحب نفسك أولا وتهتم بنفسك قبل أي شيء. ما حدا بيستاهل الوقت تبعها غير نفسها والشريك الصح. برافو عليك يا كريستين.
1: 100%.
0: يعني فالله يرزق 100%. الله يرزق كل الناس اللي عم تسمعنا الشريك الصح، يعني يعطينا هاي القدرة على إنه إلى حد ما نختار شريك الرحلة، شريك يضيف لنا أو يكمل لنا، مش ياخذ منا الطاقة والأشياء الحلوة. يعني
1: أدعي لي هذا.
0: آمين يا ربي. آمين آمين آمين.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

0: زلها يا رجال.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق شروط.
2: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟

0: اشترها فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكما نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قرارا يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات المنتشرة في الخارج في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم، في إشارة واضحة إلى دعم بيونغ يانغ موسكو في حربها ضد أوكرانيا. أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خلينا نتوجه لشاشة الاسماس ونشوف يا ترى مين اليوم اتأهل معانا ليفوت بيسحب على الجائزة الكبيرة من إيزيل. بدنا نقول ألف مبروك لسالي محمد. سالي عم بتقول أنا برشح زميلتي في العمل فاطمة لأنه دائما كنت لما أطلب منها أشياء ألاقيها عن جد أكبر داعم لإلي. ألف مبروك التأهل لإلك يا سالي احتفالا بيوم المرأة الإماراتية, وبكرة إن شاء الله رح نشوف مين رح يربح معانا الجائزة المميزة من إيزيل.
1: بكرة على الموعد معانا لازم تكونين
0: عن جد
1: يا سالي.
0: عن جد إن شاء الله يا ربي كل التوفيق لكم.
1: كل اللي تأهلوا الأسبوع كل هذا إن شاء الله بكرة راح تعرفوا مين الفائز معنا. أما الآن عندنا فقرة جميلة يا هبة.
0: أيوة
1: راح نلعب احزر البلد من المعلومة.
0: البلد من المعلومة.
1: نعم
0: حلوة, حلو التحدي,
1: فقرة حلوة كذا مسويتها.
0: طب اسمع تعال نلعبها مع المستمعين.
1: أوكي
0: يعني
1: قدام.
0: طلع مستمع
1: والله قدام
0: ونعمل تحدي. أنت حتسألني ولا أنا اللي راح أسألك؟
1: كلنا نخمم مع صراحة. أنا الآن ما شفت وبلعب معكم. أنا
0: رح أسألك أنت والمستمع.
1: خلص
0: أو المستمع. شوف مين بيجاوب أول ونعطي نقاط.
1: أوكي حلو. تحدي بيني وبين المستمع.
0: يلا ابعتونا
1: نشوف الثقافة العامة كيف عندكم.
0: ابعتونا إنكم جاهزين للتحدي مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

لكل المواهب الشابة وطلبة الإعلام، عندكم موعد كتير مهم. يوم 16 سبتمبر رح يكون في حفل توزيع جائزة الإعلام للشباب العربي إبداع بدورتها 9 ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. الجائزة رح تحتفي بإبداعات طلبة الإعلام العرب بمجالات مختلفة، من الفيديو القصير، البودكاست، التصوير، للتقارير الصحفية والوسائط المتعددة، وحتى الألعاب الإلكترونية. إذا حابين إنكم تشوفوا الجيل القادم من الإعلام العربي، كونوا جزء من الحدث واحجزوا هلأ مقاعدكم عن طريق الموقع الإلكتروني dpc.org.ae.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: انزلها يا رجل.
1: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: اعتبارا من اكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الامارات الى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الامارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر اضواء الشمال وتقاليد السونة الاصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالابداع. استمتعوا طوال رحلتكم الى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وباقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من اكتوبر المقبل هلسنكي اقرب اليكم مع طيران الامارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
4: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
5: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
8: يلا جاهزين للتحدي؟
6: جاء وقت التحدي. معانا على الخط مباشرة أحمد السعدني. صباح الخير أحمد.
9: صباح الخير زكريا.
6: شو أخبارك؟ طيب
9: الحمد لله.
6: كيف الثقافة العامة عندك؟
9: الحمد لله خير إن شاء الله.
8: أحمد شوف، هو التشالنج كتير حلو سهل، بدك تعرف البلد من المعلومة اللي أنا بدي أعطيكم إياها. أنت وكريم حتكونوا بالتحدي أوكي؟
6: نعم.
8: ممكن أعطيكم هنت إذا ما حدا منكم جاوب
6: أوكي. طيب. واللي صعب أوكي. يعني صراحة يعني أحمد أنا آسف على طول بجاوب.
8: يلا. يعتبر أنحف شعوب العالم مين البلد؟
6: Oh my god.
9: بلد أسيوي.
8: صح، برافو.
6: فلبين.
9: الصين.
6: فلبين.
8: لا غلط، أنتوا تنين غلط. لا
9: فيتنام.
8: أحمد
6: جابها.
9: الله
8: جابها صح.
6: فيتنام.
8: برافو أحمد، نقطة لإلك. أوكي.
6: صح فيتنام.
8: أكثر الدول شعبها يعتبر أكثر نوع سمنة عندهم في العالم؟
6: أمريكا.
9: أمريكا.
8: والله برافو عليك يا كريم. وان وان
6: بدري عليك يا أحمد.
8: يلا طيب، بما أنه كنا عم نحكي عن السمنة، خلينا نحكي أكثر الدول تناولا للطعام الصحي في العالم.
6: اليابان.
8: لا
6: مو اليابان، كوريا.
8: صحي سي فود تحديدا.
6: كوريا.
8: لا
6: مو اليابان.
8: لا
9: صحي سي فود.
8: دولة على البحر المتوسط. لا دولة على بس دولة على البحر المتوسط.
9: اليونان.
8: وف والله أحمد رهيب.
6: لو قعد لين بكرة ما أجيب.
8: طيب، من أكثر الدول تناولا للأطعمة الغريبة بالعالم؟
6: اليابان.
9: الصين.
8: صح كريم برافو. لا لا لا لا، واو وتيرة التحدي رهيبة. 2-2. أوكي.
6: 2-1. Let's go. 2-1.
8: مي لا 2-2 صرتوا. كيف يعني؟
6: حاول أغش.
8: من أطول شعوب العالم؟
6: أطول شعوب العالم.
8: يس. جايز فكروا فيها كتير سهلة.
6: اللي هم الفايكنجز.
8: مين هم؟
6: النرويج. مو النرويج.
9: السويد.
6: السويد مو النرويج ولا السويد.
9: الدنمارك.
8: لا بالبلدان الإسكندنافية.
6: إسكندنافيين.
9: فنلندا.
6: فنلندا.
8: لا
9: السويد دنمارك النرويج.
8: أيوة كمل.
9: السويد دنمارك أيسلندا.
8: لا قربت.
6: جرينلاند.
8: إيه
6: جرينلاند.
8: لا بلد كلكم بتروحوا عليها وبتجنن، وهي بس هالمدينة اللي سمعتها مش كتير كويسة فيها.
6: شو اسمها؟ شو اسمها؟ سويسرا.
9: سويد دنمارك نوي فنلندا.
8: أيوة.
6: أعطينا
9: نيذرلاند.
8: الله عليك يا أحمد. هلأ طلعت المدينة اللي مش سمعتها مش كتير لطيفة، سويسرا. من أي مدينة؟
6: إيه اللي جت في راسي سويسرا.
8: 3-1 لأحمد. طيب برافو عليك أحمد. من أكثر دول العالم بينتشر فيها النظام النباتي؟
9: نظام نباتي؟
8: يس.
6: إنجلترا؟
8: لا.
9: كأكل يعني؟
8: كأكل. جايز كثير إنه
6: كلهم فيجن. كوريا؟
8: لا. ها. لا لا.
9: شوف آسيوي ولا أوروبي؟
6: في آسيا؟
8: يعتبر في آسيا؟ لا لا. جايز هيك أسئلة صعبة. لا. لا لا لا. ما أنا أعطيت هنت. لا ما أعطيت هنت قصدي.
6: ما أعطيت هنت.
8: كثير موجودين في الإمارات.
9: بريطانيا.
8: مين؟
6: فلبين؟
8: لا.
9: فلبين؟
8: لا.
6: الهند. الهند.
8: الله عليك.
6: بغيت أغرق يا جماعة.
8: أوكي. من أكثر دول العالم استهلاكا للسالمون؟
9: النرويج.
8: الله شو هالأحمد. أحمد ما شاء الله ما شاء الله.
6: ما شاء الله عليك.
8: من أكثر الدول استهلاكا للشاي في العالم؟
6: الصين.
8: استهلاكا.
9: إنجلترا. بريطانيا.
8: نو استهلاكا.
6: الهند.
9: سريلانكا.
8: لا
6: مو الهند.
8: جايز الشاي عندهم منتشر بس في ناس بتستهلكه يعني. سريلانكا. الصين. الصين على فكره اكثر.
6: تركيا.
8: الله عليك. باي ذا واي الصين اكثر بلد منتج للشاي بس اكثر بلد مستهلك للشاي هي تركيا. اوكي السؤال قبل الاخير. من اكثر شعوب العالم شربا للقهوه؟
9: امريكا.
8: وراح اعطيكم هند مش ايطالي.
9: امريكا.
8: لا ما بتتخيل البلد.
6: دولة اسكندنافية. صح,
8: صح؟ برافو عليك. برافو كريم.
6: فنلندا.
8: والله صح. لحظة لحظة بس شو خطر ببالك انها تكون فنلندا؟
6: قاري المعلومة في مكان.
8: اوكي شايفة.
6: شفتها المعلومة في مكان.
8: اوكي والله هاي بس انا حسيتها معلومة رهيبة انه اكثر بلد بنشرب فيه قهوة بالعالم هو فنلندا.
6: وعدد الاكواب تقريبا 5 كوب في اليوم تخيلوا.
8: انترستينج والله. طيب السؤال الاخير. اي دولة بتمتلك أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم؟
9: الصين.
8: أحمد.
6: خليني أفكر.
8: أحمد.
6: أحمد خليني أفكر. طيب.
8: أحمد أحمد أح... والله إنه رهيب أحمد.
6: كم النتيجة؟
8: كفو. ما حسبناها بس أكيد أحمد اللي ربحان الصراحة.
6: يس.
8: أحمد اللي سألي. اللي ربح معنا جولة المعلومات العامة الصراحة. يعني أحمد هيك بس حبينا نعمل تست سريع لجولة المعلومات بس أنت. رهيب يعني.
6: والله والثقافة
8: رهيب رهيب رهيب ما شاء الله.
6: وعادي أنا ترى أنا من النوع اللي عادي يعني أحب يعني إنه اللي يفوز يعني أنا أهني له زي
8: ما شاء الله. روح الرياضية كتير عالي عندك أحمد. بس أسألك سؤال. سر الثقافة العامة عندك شو أهم سبب لإلها؟
9: بحب أقرأ كتير وأبعد كتير على السوشيال ميديا.
8: واو برافو برافو برافو.
6: في الأماكن الصحية قاعد شفت
8: عن جد بالأماكن الصحية بعد. والله والناس كمان حبيت أنهم عم بيشاركوا معاكم بالتحدي.
6: أي إلهام معنا.
8: يسعد صباحك.
6: الإلهام لازم تحدي خاص للإلهام.
8: عن جد. لا وبعدين بيقولوا كل شخص اسمه أحمد رهيب. نعم. هذا برضو من تواضع المستمعين.
6: هو اسمه أحمد اللي بعت هذا الكلام.
8: ما هي بالضبط يعني. فخليكم تابعين معنا بساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس مع هبة وكريم.

0: موسم الحفلات راجع وبقوة، من أحلى الحفلات اللي جاي إن شاء الله في تاريخ 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي. أحمد سعد وديسكو مصر they're gonna be together يا جماعة. أحمد سعد نتكلم على الأغاني الترند الفترة الأخيرة، كوتي، نتكلم على بنت ناس، نتكلم على مكسرات، نتكلم على طيبة تاني، لا طيبة تاني لا لا لا لا ديسكو مصر من أغانيهم الرهيبة. كذلك حضرت لهم حفلة أنا في النيو يير، كانت المكسات اللي عملوها صراحة جدا حلوة، عندهم إبداع. يعجبني يوم الثلاثة يطلعون على المسرح يقعدون يعملوا لك دي جي وأجواء، حرفيا طول الحفلة أنت مو قادر توقف الرقص صراحة. الناس هذول طاقتهم مرة حلوة وتستاهل أنك تحضر لهم، وأحلى شيء الكومبو ديسكو مصر وأحمد سعد في نفس الليلة.
1: وأحلى شيء كريم أنه أنت اللي راح تكون on stage لتقدم أحمد سعد وديسكو مصر.
0: أنا ما أحب يعني أجمع نفسي يعني عرفت كده، لا لا لا أتشرف أني أقدم أحمد سعد صراحة، راح يكون واحد من الناس الجديدة اللي أحطهم في قائمة الفنانين اللي واو. أنا نفسي أني أقدمهم. فإن شاء الله نشوفكم في Space 42 أرينا 19 سبتمبر، الحفل الرائع هذا من تنظيم Moments Events وبرعاية العربية 99. روحوا حجزوا تذاكركم الآن من platinumlist.com ونشوفكم إن شاء الله في Space 42 Arena 19th of September. أحمد سعد وديسكو مصر.

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: انزلها يا ريح.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت لتسعة واربع وثلاثين دقيقة.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالانتقال بشكل سريع إلى حالة الطريق في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه للتقاطع مع طريق الشارقة الدائري، في سيارة متعطلة كمان على شارع زعبيل بالاتجاه للتقاطع مع شارع الشيخ زايد. احنا اكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا. بي اكسترا فايبس مع هبة وكريم.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: شو قررت؟ شو؟ اي من الايفون الجديد راح تاخذ؟
1: يا الله كريم، هذا الفولد الجديد
0: ايه
1: مو طبيعي. عم بشوف الناس اللي راحت على المؤتمر الصحفي تبع أبل،
0: نعم
1: كتير حلو، بس إنه it's too much expensive،
0: مرة غالي، يبدأ من 9,000 درهم تقريبا
1: الفولد، بس فيه settings خيالية
0: صراحة. أول مرة من سنين أحس إنه أبل فعلا سوت شيء، مع إنه أنا عارف كل اللي معاه سامسونج يطالع فينا يقول من 10 سنين عندنا
1: زمان.
0: أسمع أنا عارف إنه من زمان عندكم بس ما هو موجود في الآيفون، وإحنا مستخدمين آيفون شو نسوي لك؟ فبالنسبة لنا إحنا مبهورين
1: صح.
0: وسالفة الشاشتين هذه
1: خيالية،
0: أحلى شيء
1: مو عادي،
0: خصوصا لصناع المحتوى. مثلا أنا جدا راح يفيدني مثلا أصور هنا الفرونت كاميرا وأشوف أنا إيش قاعد أصور إيش قاعد أهبب.
1: هلا إحنا مين اللي عم نحكي عن الآيفون فولد اللي هو الجديد،
0: هو الوحيد اللي حسيته اللي هو أيوة
1: exactly. لسه أسعاره الفعلية exactly ما نزلت أصلا، نعم. هو راح ينزل على السوق 23/10 مش هلا، نعم. راح يكون available، بس حسينا إنه تحط مبلغ مثلا for example إذا بدك تجيب منهم، أنت بدك تجيب 1 تيرا،
0: نعم،
1: تحط مبلغ 11,000-12,000 على التليفون.
0: كثير كثير
1: والله، اي كثير
0: like
1: it's too much.
0: بس هل بنسوي ولا لا؟ هذا السؤال احنا دائما نسأله.
1: المشكلة ما في شخصية. This is number one. Number two، بس كريم احذر شو انا يعني بسمع دائما هذا الشيء، انه ما تكوني من الاوائل، يعني خلي الناس تكتشف شو الاشياء اللي فيه وشو عيوبه وشو مميزاته، وكوني الباتش الثاني مثلا،
0: الباتش الثاني حتى يكون فيه ايرورز من الاول صلحوها
1: اكزاكتلي، بينزلوا فيرجن
0: تعدل ويكون هاردوير بطاريه بالضبط. اشياء زي كذا انت تلقم اذا شريت اول واحد.
1: صح صح صح صح،
0: فاستنى شوي
1: بس حلو. يعني هلا احسس حال الواحد مثلا انه والله اكسايتد انه الواحد يشتري،
0: خصوصا من الجوال حقك كنت تقولي لي ابغى واحد جديد،
1: يا كل مره عم كنت عم باجل
0: انا ايفون 15 14
1: exactly
0: it's worth it، بس غالي
1: غالي صراحة. غالي.
0: هل انت مستعد تدفع 10,000 عشان جوال؟
1: priorities بس ما هو انت بتصير تفكر انه انا لو اشتريته مساحة يساعدني باشياء معينة، especially زي ما قلنا ناس الcontent creators، الناس اللي بتشتغل بالميديا، الناس اللي mainly عندها شغل فيديوز ومحتوى على السوشيال ميديا. I think this is gonna be a good investment.
0: بطاريتين
1: يعني.
0: فيه ترى
1: كل شاشة فيها إنو بطارية، خاصة احذر شو كريم احنا مش كل عم ينزل تليفون جديد عم نهب الهبة ونشتريه، ورنات ما يعني
0: صح،
1: مش عم نمشي ورا القطيع،
0: بس احنا عملوا لنا زي اللي جمعوا لنا كل السنين وحطوه في جوال.
1: It's worth it. يعني انا
0: هو الجوال مر 4000 صرنا شارينا جوال ب 10000 حق يعني كل سنه راحت.
1: لا هلا 4000 مين اللي ضل 4000؟ اما بتذكر اخر مره اشترينا تليفون ب 4000
0: يعني كمان يعني
1: نو نو نو نو كريم، يعني ايفون 14 برو ماكس اللي هو المفروض انا اللي معي هذا بتذكر انه اتاخذ بشيء قريب ال 6000
0: نعم، لانه وقت ما نزل
1: 1 تيرا يعني صح. تقريبا فانت فعليا ايفون 14 برو ماكس قد ايه نزل ورا؟ نزل ورا ال 15 وال 16 وال 17 وهي ال 18. هل برضو السؤال مستاهل احط 11,000-12,000 على تليفون؟
0: انا حقول انك حتشتري هبه،
1: ما بعرف اصلا من الموضوع قلبي
0: صح كانك طلع من جيبك.
1: بس احذر شو، انا بحب تاني اسال المستمعين نيكست ما جاوبونا اليوم جاوبونا بكره، فكروا بكرة بالموضوع رح تشتروا الايفون الجديد او لا، واحنا لازم صار هلا نجهز حالنا وننطلق.
0: المواكب برشا، are you ready؟
1: Because we are ready. جايين معاكم ب campaign back to school بكتير من المفاجات والهدايا. اذا ما سجلتوا مدرستكم you still have the time، روحوا على 99fm.ae سجلوا معلوماتكم وان شاء الله تكونوا من ضمن المدارس اللي رح نزورها.
0: على خير إن شاء الله، أشوفكم بكرة،
1: باي باي،
0: مع السلامة.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا.

0: التدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ويضم 35 دولة، قرارا يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبينية. أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات المنتشرة في الخارج في محافظة، في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحب تور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رجحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول. عند ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
6: العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقول لكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية فلبينية بحسب خبر السواحل الفلبيني. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Air Maniacs و Street Maniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
2: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة، لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: الفات
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورثت ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. العربية.

0: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه
1: وانت بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة يدها علمني شؤون البر ونحن اليوم نعلمها حفيدة الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم وانتوا حققتوا ولكن هدفنا بعيد نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم انتوا لا مش موظفين انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم
2: صوت بلا صورة موجز الأنباء من شبكة ARN
3: موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد، وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بالوان الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. وصل الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إلى كندا حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لكييف وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية. أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات المنتشرة في الخارج في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم. أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن أغسطس 2026 كان الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوت الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
2: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه
1: وانت بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة يدها علمني شؤون البر ونحن اليوم نعلمها حفيدة الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم وانتوا حققتوا ولكن هدفنا بعيد نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم انتوا لا مش موظفين انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم
2: صوت بلا صورة موجز الأنباء من شبكة ARN
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN أهلا بكم. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فيلا بورزيك في برلين حيث كان في استقباله فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى ألمانيا. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله موكبه حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3 من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي حيث ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شامل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يومانية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديرتي أحيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بالاون الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كندا حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لكييف وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية. أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالقوات المنتشرة في الخارج في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم. نهاية الموجز في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: زلها يا رجل.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: رمز سامي بين لهله حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
1: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في الزيارة التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شامل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي أحيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربية محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في عداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بلاون الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبينية. وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كندا حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لكييف وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية. سجل شهر أغسطس 2026 أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية منذ بدء تسجيل البيانات وفق تقرير جديد لخدمة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة تغير المناخ. نهاية الموجز، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، يعني هيك حابه اول شيء مسي عليكم لكل مستمعي انرجي. رح كون معكم انا ياسمين من الساعه 2 لغايه الساعه 5. اول شيء بدي اتشكر كل شخص عم يبعث لي مساء الخير ياسمين، كيفك ياسمين، نحن بانتظارك. وانا كمان هيك بكون فعلا مشتاقه لكم. اليوم كنا بالعوده الى المدارس باك تو سكول، رحنا على زياره خاصه لمدرسه المواكب، وفعلا كانت زياره جدا مميزه. استمتعنا كتير مع الطلاب، مع الكادر التدريسي، فعلا كان فيه هيك تفاعل كتير حلو، وما شاء الله الطلاب قد ايه اذكياء وشاطرين، وكانت فعلا هيك اسئله تعليميه ومهضومه بنفس الوقت، وربحوا جوائز جدا مميزه اكيد مع العربيه 99. ففعلا اي حدا هيك من المدارس اللي عم يسمعوني او من الاهالي ما زرنا السنة مدرستكم، الفرصة السنة الجاي أي حدا حابب نزور مدرسته خلال السنة الجاي ممكن تسجلوا عبر موقع العربية 99 لأي مدرسة حابين نزورها، ممكن تكون مدرسة أولادكم أو أنتم من الكادر التدريسي، ورح نستمتع كلنا مع بعض. وأي حدا حابب يعرف أكثر عن موضوع زيارتنا لمدرسة المواكب البرشة تحديداً اليوم، فيكم تزوروا إنستغرام العربية 99 لحتى تشوفوا فيديوهات كاملة عن الزيارة لليوم. بس باللينك اللي جاي حسألكم سؤال، ركزوا معي منيح.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

آيفون أو سفرة، شو ممكن تختاروا؟ مبارح شركة أبل طرحت الآيفون الجديد آيفون ديو يلي قابل للطي بقيمة 8499 درهم. طيب بهذا المبلغ هل أنت ممكن تشتري الآيفون أو ممكن تعمل أشياء تانية؟ شو الأشياء اللي ممكن تعملهم؟ أنا رح خبركم هيك ببساطة شو الأشياء اللي ممكن تعملوهن، بس أنتوا خبروني قبل ما خبركم المعلومات الكاملة شو ممكن تعملوا ب 8499 درهم. لو أنتوا عندكم خيارين آيفون أو سفرة أو أي شيء تاني ممكن تعملوه بهذا المبلغ، هل رح تشتروا الآيفون الجديد الديو يلي هو قابل للطي أو رح تستثمروا هاي الفلوس بأشياء تانية؟ خبروني على 404 أو على ARM Play لحتى نحكي بالموضوع أكتر.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: ايفون جديد، ايفون جديد بينطوى بايدك، ولا جواز سفر عليك اختام كتير؟ خبروني هل انتو لو عندكم خيارين بين ايفون جديد ايفون ديو اللي بينطوى، ولا جواز سفر عليه كتير من الاختام. انا فكرت كتير من مبارح شو ممكن اعمل بسعين درهم في حال انا ما بدي اشتري الايفون. هيك حاولت اعمل هيك سيرتش على بعض مواقع السفر لحتى شوفت اقل اسعار تذاكر الطيران كيف ممكن لو انا حبيت وزع 8499 اي تقريبا 8500 درهم. ولقيت اذا بدكم تروحوا دبي القاهرة، القاهرة دبي ذهاب وإياب، راح يكون سعر التذكرة حوالي 1103 دراهم، وفيكم تسافروا فيهم حوالي 7 سفرات. يعني تخيلوا فيكم تروحوا على القاهرة 7 سفرات ب 1103 على السفرة، روحة ورجعة حلوين يعني. أما بيروت حوالي 1422 درهم، كمان فيكم تسافروا 5 سفرات بهذا المبلغ ب 1422 درهم. أما تبليسي تقريباً 2430 درهم، 2400 هيك شيء، 2430 بالضبط، حوالي 3 سفرات على تبليسي. أما اسطنبول 2900 درهم، وفيكم تسافروا تقريباً 2 سفرات خلال السنة، خلال اللي هو اللي انتو بتختاروه، بس بهذا المبلغ 2900 درهم فيكم تسافروا 2 سفرات روح رجع على اسطنبول. أنا كل البلاد اللي عديت لكم إياها هي ذهاب وإياب. طيب بتحسوا انه اسعار صار مبالغ فيها بعض الشيء، صارت فعلا ارقام خيالية؟ هل بتحسوا انه لا الايفون، او بغض النظر التليفون هو بشكل عام وسيلة لنحكي ممكن يكون فيه ميزات للصور حلوة لشيء، هل بتحسوا الاسعار صارت جدا مبالغ فيها، او الميزات لا فعلا صارت تبهر العالم اكتر، والعالم صار بده يشوف الاجدد والاحلى اللي فيه تكنولوجي اكتر لان المنافسة صارت كتير قوية؟ يعني ايفون جديد بينطوى بايدك، ولا جواز سفر مليان اختام وذكريات؟ السؤال لكم، مكملين مع بعض بانرجي.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: آيفون ولا جواز سفر عليه أختام وذكريات ما ممكن تنسوها. هذا الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه تحديدا بعد ما انطرح آيفون الجديد آيفون ديو اللي قابل للطي. فحكيت لكم أنا قدي ممكن تسافروا سفرات بهذا المبلغ اللي هو 8499. اللي راح يشاركنا بالموضوع سيدرا. مساء الخير سيدرا.
1: مساء النور يا هلا.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام. كيفك أنت؟
0: الحمد لله. سيدرا خبريني لو أنت معك 8499 درهم تشتري الآيفون أو تختمي جواز سفرك هيك ذكريات حلوة؟
1: لا أكيد ما لح أشتري الآيفون. وحتى عادي ممكن أني أستغني عن السفرة. أكيد أنا will choose السفرة. بس أنا فكرتي كلها أنه أنا ضد أصلا أنه يندفع هيك مبلغ بشي هو فقط وسيلة تواصل. هلأ أنا بتفهم أنه الآيفون أو التليفون ممكن بالنسبة للبعض يكون في شغل عليه، بس هو 90% نحن نستعمله هذا وسيلة تواصل مش أكثر. فأنا بالنسبة لي 8000 درهم هن حتى لو أنا قادرة أنه أنا أمنهم كأدفعهم وهن اكسترا معي مش رح ادفعهم بتليفون.
0: هلا شوفي بس في عالم عاملين بزنس على الموبايل، يعني فعلا في عالم بيستخدموه للتصوير لاشياء.
1: أيوة.
0: هدول في عالم فعلا لا بحاجه ليكون ايفون متطور او بغض النظر.
1: ايوه نحن هون صار التليفون مش وسيله تواصل، انت عم توظف 8000 درهم بالبزنس تبعك
0: صح،
1: فانت ما صرفتهم غلط.
0: يعني بس لما انا ايفون جديد ما رح تاخذيه؟
1: لا برضو as a gift ما عندي مشكلة.
0: شوفي حلو حلو أنا تعرفي شو بحب فيك الصراحة، يعني حلو
1: كلها مقبولة. مستحيل طبعا إنك لا أبدا وين ملتقى.
0: يعني فكرت بدك تقولي لي لا أنا ما لازمني أنا بستعمله بس للحكي. يعني
1: أنا حرفيا بستعمل التليفون بس للحكي، أنا عندي المهم يكون بيبعت رسالة للواتساب والإنستغرام وبفتح الإيميل لشوف لتابع أولادي أكثر من هيك لا. في مثلا ممكن بتفهم الآيباد اللابتوب بس تليفون و 8000 درهم أو ماي جاد لما شفت السعر حرفيا انصدمت.
0: هو فعلا سعر كبير. وأنا بحس أكثر شيء فعلا العالم يلي ممكن يكون عندهم مثل ما خبرتك بزنس أكثر ممكن يفيدهم أكثر يعني من الناس اللي
1: صحيح.
0: بس حابين
1: ساعتها أنا ما يعني أنا ما رح أخذ فكرة عنك إنه أنت صرفتيهم بس لأنه أنت حاملة
0: تليفون مثلا لون أورنج. بقول لك شيء، حتى لو حدا ما عنده بزنس وحب يشتري بالأخير نحن عم نحكي بشكل عام حرية رأي.
1: أنا من منظوري فكر بهالطريقة. طبعا في كتير أشخاص ما بيفكروا بهالطريقة، في أشخاص عندهم هوس مثل الناس يلي بشوفهم بيروحوا بيناموا قبل بكم يوم
0: فعلا.
1: على فأنا بالنسبة لي ولا ممكن أنطر حتى نص ساعة على أني فوت أخذ
0: معك حق
1: يعني
0: صراحة
1: بطابور. مستحيل
0: صحيح. لا بالأخير حتى أخذي بعد كم يوم بدون ما تنطري هالنطرة، يعني هو حتى يعني إن شاء الله
1: تمام.
0: إن شاء الله بتاخدي سيدرا، هو هدية، هو أنت بتشتري ما بتعرفي. الله كريم الله كريم.
1: صحيح صحيح صحيح. بس صدقيني هو مش حلم، يعني أنا مستحيل أنه أفكر أنه واو أنا نفسي أحمل هذا التليفون. هو تليفون بالنهاية.
0: صحيح صحيح.
1: ممكن أحلم بسيارة.
0: خلاص إيه؟ نهديكي سيارة
1: بس أوكي جاهزة أنا فاتحة يعني لأي نوع دي أنا قبلنا.
0: مبارح كان وائل مع ليباس كان عم يعمل مسابقة لربح سيارة وكان في رابحين. ليه ما رحتي مبارح؟ ما عم تسمعي العربية منيح؟
1: لا والله أنا بسمع العربية وأنت كل يوم معي صبح ومساء وأنا كثير بشارك معكم على فكرة. بس أول اتصال معكم على العربية وقبل بمرة ربحت معكم باوتشر للقرية العالمية
0: يعني.
1: فأنا بديتت معكم بس بتعرفي اللي بيقول حظي وبعرفه ف...
0: لا مع العربية حظك رح يتغير.
1: والله مع العربية فعليا مع العربية أنتوا الشخص الوحيد اللي ربحت معه حرفيا literally.
0: خلص
1: literally الشخص الوحيد
0: دوين.
1: اللي أكلاني آمن أنه أنا حظي ممكن يتغير.
0: إن شاء الله حظك دائما حلو. ان شاء الله دائما
1: حظك. بدون العربيه نحن صباحنا والمساء كثير بيكون عادي. انتوا بتعطونا فايس الصبح حتى الاولاد رائعه.
0: حبيبتي حبيبتي تسلم يا رب. العكس نحن بنفرح بهذا الكلام، يعني هذا
1: اهم شيء. حبيبتي ان شاء الله انبسطتي بالسفره باسبانيا.
0: ايه والله متابعتيني منيح.
1: طبعا طبعا اكيد
0: والله انبسطت كثير كثير بصراحه، وكانت هيك تغيير شكل يعني
1: فعلا.
0: والحمد لله انت شو عملتي بالصيف يا سيدرا؟
1: انا رحت على تركيا بس انا ماما عايشه باسبانيا فمشان هيك عرفانه انه انت كثير حتكوني مبسوطه هونيك لانه هي من احلى البلاد يلي زرتها انا.
0: اذا رجعت زرتها بدك تعطيني هيك ديتيلز اكثر يعني عن
1: السفر. تكرمي تكرمي انا جاهزه. بتلاقيني على الانستغرام انا متابعتك وابديتد معك ومع الاولاد ومع العائله كلها بتجننوا.
0: حبيبتي طبعاً. حبيبتي سيدرا كلك زو خجلتيني بالعكس الي الشرف. شكرا كثير لك يا سيدرا
1: قلبي. شكرا على اتصالك حبيبتي.
0: اهلا وسهلا سيدرا حبيبتي، بتمنى لك يوم حلو.
1: وأنا كمان كتير يا سمين حبيبة قلبي.
0: يا هلا يا هلا. باي باي
1: باي باي, باي, باي.
0: يا الله قد أنا بحبكم. قدي أنا بحبكم كتير كتير كتير، ورح يكون معنا اتصالات تانية لأن كتير عم يوصلني رسائل فيما يخص هذا الموضوع. باللينك اللي جاي رح يكون معنا اتصال جديد.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: آيفون 18 ديو ولا جواز سفر عليه أختام وذكريات لا ممكن تنتسى أو أي شيء تاني أنتو بحاجة لإله. هذا الموضوع صار عليه كتير أخذ وعطى. هل ممكن أنت تشتري الآيفون ب 8499 درهم أو لا تروح تستثمر فيه بشي تاني، بتشتري شيء أهم، أو ممكن تسافر عدة سفرات مثل ما خبرتكم باللينكات الماضية. حنين حتشاركنا بالموضوع. مساء الخير يا حنين.
1: مساء الورد،
0: كيفك يا حلوة؟
1: هلا حبيبتي.
0: حنين خبرينا عن الموضوع، هل أنت ممكن تشتري الآيفون ب 8499 أو لا بتفضلي السفر؟
1: لا بفضل السفر أكيد.
0: السفر
1: تجربة جديدة وبخزن ذكريات جديدة وبشوف مكان جديد وبغير جو وبس أرجع بأخذ الآيفون.
0: طيب شو ممكن تعملي شيء غير السفر ب 8499 8500 درهم تقريبا؟
1: ايش ممكن اعمل؟ بروح اشتري ذهب.
0: ذهب حلو كمان. والله انت تجاره وهيك اشياء.
1: لا لا عملي عملي.
0: تحيه يعني انت يلا.
1: وإذا عمرو دياب أحلى وأحلى.
0: وعمرو دياب أحلى وأحلى لعيونك. بس يكون عنا عمرو دياب شاركي بالمسابقة لأن قريبا عنا عمرو دياب، بتعرفي صح؟
1: أكيد
0: قريبا حيكون عنا حفل جدا مميز للفنان عمرو دياب، وأكيد رح يكون في عنا مسابقات مع العربية 99. فشاركي إن شاء الله الكمبيوتر بيختارك إن شاء الله. طيب حنين حضرتك تشتغلي؟
1: أنا عندي بزنس أونلاين.
0: ما شاء الله، شو البزنس؟ خبرينا هيك نتعلم من بعض.
1: Events Organizer.
0: الله عليكي، والله انتي كتير اظن هيك بيوجع كراسك، بتتعبي، اخذ وعطى كتير ولا كيف شايفة الامور؟
1: يعني هيك وهيك.
0: هيك وهيك. بس شغل حلو صح؟
1: كتير
0: لما تشوفي النتيجة بعد التعب حلو، بحس هيك شعور
1: طبعاً.
0: حلو هو، لان بالاخير طبعاً. ما في شغل ما في وجع راس وتعب، بس حلو لما تشوفي النتيجة شغلك وانتي لسه بتشوفي يعني on ground، يعني بتشوفي النتيجة فعليا on ground، يعني مش
1: بتشوفي رد الفعل على طول أول ما
0: صحيح
1: الإيفنت وتخلصي.
0: يلا موفقة يا رب، وهيك بتمنى لك يوم حلو. شكرا كتير لمشاركتك حنين.
1: حبيبتي شكرا.
0: حبيبتي يا هلا يا هلا. باي باي. مكملين مع بعض. مي بتقول أكيد بسافر. أحمد عم يسألني عن رحلة الطريق إلى حتى. رحلة الطريق إلى حتى خلصت المسابقة يا أحمد، أنا آسفة وكان في مشاركات كتير وللأسف خلصت المسابقة. زاهرة بتقول عطوني الآيفون لو سمحتي. والله لو أنا عندي الآيفون لما أقصر، بس حتى أنا ما عندي الآيفون. anyway مكملين أكيد مع بعضنا بإنرجي بس بالساعة اللي جاية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لاهله، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.

0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم مصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيغ التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. كما استعرض سموه والرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وقال صاحب سمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات تعاون وصداقة تاريخية تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة، مشيرا سموه إلى أن هذه العلاقات مرت على مدى أكثر من 5 عقود بمحطات رئيسية وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في ظل رؤية مشتركة لمواصلة تعزيز تعاونهما بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأشاد سموه في هذا السياق بدور فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير في تطوير العلاقات بين البلدين، كما ثمن سموه دور الجالية الألمانية في دولة الإمارات التي أسهمت في بناء جسور التواصل والتقارب بين مجتمعي البلدين، بجانب أهمية دور الشركات الألمانية التي عززت الروابط الاقتصادية. العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تمضي إلى مرحلة أعمق، تجارة غير نفطية تنمو واستثمارات تتوسع وشركات تدخل قطاعات استراتيجية. قراءة في هذا المسار في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
1: بين الإمارات وألمانيا ليست الحكاية أرقاماً تتبادلها الأسواق، بل مصالح تتقدم بثقة نحو المستقبل. في 2025 قالت الأرقام كلمتها، 15.51 مليار دولار، تجارة غير نفطية ونمو يتجاوز 14%. لكن الرقم الأبرز جاء من جهة الصادرات الإماراتية بنمو تجاوز 57% إلى السوق الألمانية، لتصل إلى أكثر من 960 مليون دولار، وإعادة التصدير ترتفع بنحو 17% وتقترب من 1.20 مليار دولار، لتؤكد الإمارات موقعها كبوابة اقتصادية للمنطقة. وعلى الأرض المشهد أكثر وضوحاً، نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في الإمارات، من الصناعة والتكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، وتدعم حركة السفر المباشر هذا الحضور الاقتصادي والبشري بين البلدين. 94 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا وفق بيانات يوليو 2026، حركة تعكس كثافة التواصل وتمنح الشركات الاقتصادية مساحة أوسع للنمو. ومن مصدر ENBW إلى استثمار XRG في كوفسترو، تنتقل الشراكة من التجارة اليومية إلى رهانات استراتيجية طويلة الأمد. ومن هذا الزخم تنتقل الشراكات إلى مرحلة أعمق، استثمارات طويلة الأمد في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا.
0: استعرض مركز دبي التجاري العالمي آفاق فعاليات الأعمال للفترة المتبقية من عام 2026، والتي تتضمن استضافة أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية من فعاليات الأعمال في الموقعين التابعين له، بالتزامن مع مواصلة التقدم في أعمال المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عامر الفارسي نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي.
2: بدأنا بالفعل المرحلة الثانية من مشروع توسعة مركز دبي للمعارض، ومن أهم عناصرها مبنى الكونكورس الجديد والمستهدف إنجازه في الربع الثالث من عام 2027. وبنهاية المرحلة الثانية بتكون السعة الاستيعابية للمعارض ما يقارب 160,000 متر مربع. الأثر الاقتصادي لأي معرض لا يتوقف عند أبواب مركز المعارض، كل فعالية كبرى تجذب إلى دبي شركة.

0: شركات ومستثمرين وعارضين وزوار من مختلف أنحاء العالم، وهذا النشاط ينعكس على قطاع الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والخدمات اللوجستية والتجزئة والعقار. وهناك جانب آخر مهم هو أن المعارض نفسها تصنع التجارة، لذلك لا ننظر إلى مركز دبي للمعارض كمجرد بنية تحتية للفعاليات، بل كمنصة اقتصادية لها أثر مضاعف على قطاعات عديدة. معرض الصحة العالمي وحده أعلن عن أعمال بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي خلال نسخة 2026، وهذا يعكس رؤية دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاستثمار في بنية تحتية استراتيجية تخلق الفرص وتدعم النمو الاقتصادي وتضمن أن تبقى دبي دائما جاهزة للمستقبل.
1: الأخبار من شبكة ARN. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد الانهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3 من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وتضم القافلة الأولى للمؤسسة طرودا غذائية وصحية مخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شامل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

ورجعنا بانرجي بساعتنا الثانيه معي انا ياسمين، ورجعنا على مسابقه تان اوكلوك. تان اوكلوك يلي عم يسمعني كل يوم بيعرف هي مسابقه جدا مميزه لحتى اي حدا بيحبوا البرونزينج التانينج، لاي حدا بحب هيك الوان السمار بحب يعمل تانينج بطريقه حلوه، فهي الجائزه رح تكون ان شاء الله من نصيبه. الجائزه حتكون كل وينر رح يحصل على جيفت هامبر من تان اوكلوك يلي فيها تانينج اويل، بادي سكراب، بيتش باك وفان. حلوين ما تقولي لي حلوين. وصاحبة البراند دائما بتقول لما حتستخدموهن استخدموا اول شيء البادي سكراب بعدين اعملوا تان حتى يطلع اللون حلو، يعني قبل ما تروحوا على البحر او على المسبح اعملوا بادي سكراب بالمنزل بعدين روحوا على البحر او المسبح واعملوا حطوا تانينج اويل لحتى تاخدوا لون جدا مميز. اللي عامل البراند هي البراند تأسست بالامارات بشكل كامل طبيعية بالكامل ومصنوعة بالامارات، تأسست على ايد الصيدلانية فاطمة سكوتي بمستحضرات التجميل، بتركز كتير على المواد الطبيعية والعناية بالبشرة، هي علامة إماراتية ومن العلامات الأكثر مبيعاً في مجال التسمير والعناية بالجسم بالإمارات. بدأت الفكرة من احتياج شخصي، يعني فاطمة كانت هيك حابة تعمل تانينج تعمل برونزاج، وهي بما أنها صيدلانية عملت هيك كذا خلطة من أشياء طبيعية 100%، ولما لقت لون حلو فعلاً عجبها وصاروا أصدقائها يقولوا لا لا فاطمة بدك تعملي لنا هذا براند وينباع لأن احنا عجبنا بدنا نشتري منك، وفعلا بدأت شوي شوي أسست البراند وصارت من الأهم مبيعا بالإمارات. لحتى تربحوا معي مع تان أوكلوك أنا خبرتكم لما كنت عم خبركم ببداية المسابقة، قلت لكم في شيء لازم تعملوه قبل ما تعملوا التانينج أويل، شو لازم تعملوا لحتى تاخدوا لون حلو قبل التانينج اويل، في شيء لازم نستعمله لحتى يجينا لون حلو لما عم نعمل برونزاج. بعتولي شو هو الجواب مع اسماءكم الثنائيه على 404 او على ARM Play Unlimited Messages.

0: كان أوكلوك البراند اللي انصنع تماماً بالإمارات اللي رح يربح معنا اليوم رح يربح جيفت هامبر من تان أوكلوك رح يكون فيها تانينج أويل بادي سكراب بيتش باك والفان. أكيد البراند طبيعية بالكامل ومصنوعة بالإمارات تأسست على إيد الصيدلانية فاطمة سكوتي صنعتها بالإمارات بتركز على المكونات الطبيعية والعناية بالبشرة وهي نصحت أي حدا حابب يستعمل التانينج أويل قبل ما يستعمله يستخدم على جسمه البادي سكراب قبل ما يروح على البحر. بعد البادي سكراب بتغسلوا بتروحوا على البحر لحتى تاخدوا لون حلو مع التانينج أويل لما حتروحوا على البحر. مثل ما خبرتكم كل اللي عليكم تعملوا لحتى تشاركوا بالمسابقة خبروني بالمسج شو خبرتكم لازم تستخدموا قبل التانينج أويل. يعني أسهل من هيك مسابقة ما بقي. شو لازم تستخدموا قبل التانينج أويل قبل ما تستخدموه حتى تاخدوا لون حلو؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: تنقلوا بسهولة في أنحاء دبي عبر شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات، واستفيدوا من الحافلات التي تربط الأحياء بمحطات المترو لتسهل رحلتكم من المنزل إلى المدرسة والعودة.
1: عيد ميلاد لا تنسى، اجعلها في اير مانياكس او ستريت مانياكس. انشطه مشوقه، مرح لا يتوقف، وقاعه خاصه لحفلتك مع ألذ الاطعمه ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحريه وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزياره airmaniacs.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981. اير مانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات عيد الميلاد.

لأن الإنسان أحياناً مش بحاجة لمنصب لحتى يقدر يعمل فرق كبير بالمكان اللي هو موجود فيه. صالحة أبو الفضل فعلاً صالحة واسم على مسمى. صالحة مديرة مدرسة بإحدى المدارس في مصر. لما حاولت تتواصل عدة مرات مع حدا حتى يساعدها لحتى تجدد من المدرسة، من الدهان، من التصليحات، كل شيء بخص سلامة وحماية الطلاب، للأسف ما كان في رد عليها. كل اللي عملته إنها صرفت من جيبها من راتبها اللي جدا يعني بسيط لحتى تساعد بحماية هاي المدرسة وتحمي طلاب المدرسة يلي هي مستلمة إدارتها. ولما زارها المحافظ بكل بساطة وعم بيسألها ليه هون مش ضابط وليه هون مش ضابط، قالت له أنا والله بصرف من جيبي. هو ما صدقها، قال لها اثبتيلي. لما أثبتت له طلعت له الأوراق إنها فعلا عم تصرف من جيبها على المدرسة، هو فعلا انصدم وشال المايك احتراما لإلها لتضحيتها وجهودها بهي المدرسة، رغم إنه هي ما كانت عم تستنى لا الكاميرات ولا عم تستنى حدا يزورها ولا عم تستنى تعمل بروباغندا على الإعلام لحتى تلفت الأنظار إنه شوفوا قد أنا إنسانة منيحة. لا، هي كانت فقط امرأة عاملة مديرة مدرسة خايفة على مصلحة طلابها وعلى المكان اللي عم تعمل فيه، بغض النظر عن الراتب، بغض النظر عن شو الميزات اللي عم تاخدها، هي فقط كانت عم تلحق هدف واحد، صحة وسلامة المكان اللي هي موجودة فيه. طبعا وزير التربية بمصر استدعاها وكرمها وتشكرها على خدمتها النبيلة لهي المدرسة، وطلب أكيد يكون في تجديد كامل للمدرسة اللي هي بتشتغل فيها ولأي مدرسة موجودة لحتى دائما يحافظوا على هالشي. كم حدا فينا بمكان عملنا، كم شخص من صالحة موجود؟ فكروا منيح، في حواليكم صالحة؟ ممكن تكون أنت صالحة اللي جاي. فكروا من المكان اللي أنتوا فيه بمنظوركم بشغفكم. ما تستنوا المكافأة، ما تستنوا التميز، ما تستنوا البروباغندا لحتى الناس تعرف شو عملتوا. كونوا صالحة، ويا ريت كلنا نكون صالحة.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: ها آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق شروط.
5: شركة ريامي للتأجير موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
6: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
8: خير، أنت ورست ولا إيه؟
7: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
8: بجد؟
7: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

وصار وقت نعلن اسم الرابح معنا مع The Tan O'Clock. كنت عم خبركم شو هو الشيء اللي لازم تستعملوه قبل ما تستخدموا التانينج أويل من Tan O'Clock, والجواب الصحيح هو فعلا البادي سكراب يلي لازم تستخدموه قبل ما تروحوا على البحر. تستخدموا البادي سكراب, بعدين لما تروحوا على البحر أو المسبح تستخدموا التانينج أويل. اللي رح يربح معنا اليوم رح يربح جيفت هامبر فيها تانينج أويل, بادي سكراب, بيتش باك وفان. خليني أشوف هيك الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا اليوم. والكمبيوتر عم يختار. المسابقة لسه مستمرة لبكرة كرمال أي حدا ما ربح اليوم. ممكن لسه يكون عندكم فرصة بكرة, وحيكون عندنا مسابقات دايما, وبالساعة الجاية أكيد عندي مسابقة سيلا بيوتي لأي حدا حابب يشارك. الكمبيوتر اختار معنا لليوم, بدنا نقول ألف ألف مبروك لحنان طه. ألف مبروك يا حنان. حنان أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي الجائزة. حنان كدت بالرسالة, إن شاء الله بتمنى أربح. لازم نستخدم البادي سكراب قبل التانينج. شكرا كتير إليك يا حنان, وهيك بالتوفيق للجميع. أكيد بالساعة اللي جاية رح يكون عنا مسابقة سيالة بيوتي. شباب وصبايا فيكم تشاركوا, أكيد حتى الشباب فيهم شاركوا لحتى يهدوا الميك اب لأي حدا من صديقاتهم, هي والدتهم, زوجتهم, خطيب بتكم, اللي هو ممكن تكون اختك, اي حدا مقرب منك من العائلة كمان. مع سيلا بيوتي, خليكن معنا بالساعة اللي جاي بانرزي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبدا على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائما مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعدا مناسبا وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق شروط.
3: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم أمان صالح متبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيغ التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3 من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً شمل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيراً من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. ختاماً، لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وما زال 87 آخرون في إعداد المفقودين بعدما اندلع حريق في عبارة بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بالون الفلبينية بحسب خفر السواحل الفلبيني. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: وصلنا لساعتنا الأخيرة من إنرجي، ورح يكون في عنا مثل ما تعودنا كل يوم مسابقتنا مع سيلا بيوتي. هي علامة تجارية متخصصة بمستحضرات التجميل، بدأت من دبي وأسستها سالي زين سنة 2020. سيلا بيوتي بتقدم رؤية على العلامة على إبراز الجمال الطبيعي بدلا من تغييره. هي فعلا بتركز على مستحضرات مكياج سهلة الاستخدام وعملية، بتمنح المرأة الثقة وبتناسب الإطلالات اليومية على البساطة والأصالة والتعبير الذات. سيلا بيوتي بتركز هوية خاصة لتطوير المنتجات على لمسات نهائية طبيعية بتبرز الملامح بأسلوب ناعم وأنيق. المسابقة اليوم حتكون هيك بطريقة يعني سهلة ومهضومة مثل ما بيقولوا. الميك اب هو شيء يعني أكيد بخص كل امرأة. هلأ شوفوا لكل الشباب يلي عم يسمعوني، هلأ المسابقة حتكون مثل الصبايا والشباب، يعني شباب وصبايا حتركزوا نفس الشيء، نفس السؤال للجميع. خلال الأيام الماضية كنت عم أفصل الأسئلة، أسئلة للشباب وأسئلة للصبايا. اليوم هو سؤال واحد للشباب والصبايا. الشباب يلي حيربحوا ممكن يهدوا هاي الجائزة لزوجتك، خطيبتك، والدتك، أختك، أي امرأة أو صبية بتعرفها. وصبايا أكيد لما حتربحوا أكيد حتستمتعوا بالجائزة المميزة من سيلا بيوتي. السؤال بكل بساطة، في أمثال شعبية فيما يخص الميك اب؟ يعني لكل بلد بحس فيه هيك أمثال، ودائما فيه هيك أمثال هيك بنستخدمها كتير. يعني في مثل عربي بيقول، بالأحرى أغلبه يمكن سوري، هو لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي. يعني لولا الميك اب لكان الوضع ببكي. المثل بيقول لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي. أنا بدي أمثال بتعرفوها على هالنمط فيما يخص الميك اب أو مستحضرات التجميل، بعتولي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.
1: كنت تحط مكياج على زمان؟
0: كنت تحط مكياج؟
2: وانت بس تحطين بكينا نحط مكياج ومسكارة والمناكير.
0: هاي الأغنية مع المسابقة، يعني مع أجواء

لك الله عليكم والله مستمعي انرجي, انتو عائلتي الثانية فعلا. الامثال اللي عم تبعتوها فعلا رهيبة. المسابقة هي عن سييلا بيوتي لحتى تربحوا من مستحضرات التجميل. وسؤالي لليوم كان, عطوني امثلة بتعرفوهم عن الميك اب, مثل مثلا لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي. هذا مثل سوري معروف, لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي, بما معناه لولا الميك اب لكان الوضع ببكي في حال ما في ميك اب. وصلني مسج يعني من ضمن الامثال, ما رح اخبركم اياهم كلهم كرمال هيك شوف في عندكم امثال, بس في وحده وصلتني, لولا الحمره والسواك كانت النسوان في هلاك. لا لا لا لا رهيبين. وبصراحه كتير عم يوصلني, لا لا في وحده دقيقه رح اقرا كمان وحده تانية لان كتير ايه لبسي المكنسة بتصير ست النسا. لا هاي يا الله يا الله والله تألقتوا على نفسكم. هلأ بصراحة الأمثال حلوة اللي عم تبعتوها, بانتظار أكيد تبعتولي كمان أمثال لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا. كل اللي عليكم تعملولي تبعتولي أمثال فيما يخص الميك اب, مثل لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي. على هالنساء بدي هيك أمثال مهضومة وحلوة منكم لحتى نشوف في نهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار. اللي رح يربح معنا اليوم من سييلا بيوتي رح يربح أكيد جيفت هامبر فيها وينجت آيلاينر, برونزا برونزر, 3 ليكويد ليبستيك, مسكارا جلوس, برو فيكس مسكارا, وليب بالم. والله هيك جائزة مميزة بقيمة تقريبا 600 درهم, which is فعلا جائزة جدا مميزة من سييلا بيوتي. فبانتظار رسائلكم, عطوني أمثال مهضومة فيما يخص الميك اب. بانتظار رسائلكم على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا في أبوظبي يوم 2 أكتوبر 2026 بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبوا الجمهور عبر الأجيال وبين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة. صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بالأعمال ارتبطت أكيد بالجمهور واحتفظت بحضورها في مشهد موسيقي عربي وبيضم رصيدها أغلى أغاني وأحلى الأغاني محبوبة مثل يلعن البعد وهيدا حكي وعاشقة أسمراني وغيرها كتير من الأغاني. كونوا على موعد مع أمسية بتجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرفها الجمهور كتير منيح. حجزوا تذاكركم فورا عبر بلاتينيوم ليست وعيشوا حضور نجوى كرم بأمسية بنتظرها الجمهور وأكيد الحفل برعاية إعلامية من العربية 99.
1: بودكاست استكانة.
2: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
3: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول. عند ارتفاع في الكوليسترول.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريبا
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026 حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: ومكملين مع مسابقتنا مع سيلا بيوتي لحتى نشوف أحلى الأمثال، مثل مثلا لولا السلمكي لكانت الحالة بتبكي. شباب وصبايا بعتوا لي أمثال عن الميك اب لحتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يربح معنا الجيفت هامبر من سيلا بيوتي. رح يشاركنا بالأمثلة معنا محمد نبيل. هاي محمد،
1: هلا، أخبارك عاملة إيه؟
0: الحمد لله، أخبارك يا محمد؟
1: كله تمام. يعني أنا بعت شوية أمثلة بس عشان سايق مش تعبان الذاكرة شوية.
0: لا بس والله أنت شاطر، يعني هو أنت عن جد حافظهم ولا استعنت بشات جي بي تي ولا إيه؟
1: لا مش شات جي بي تي، في حاجات حافظها وفي حاجات استعنت بصديقة زي مرات فكرتني بيها.
0: طيب حلو. طيب ممكن هيك تخبرنا إياهم على الهواء مباشرة؟
1: كل أول واحد اللي جه في ساعتها في دماغي اللي هو طبعا لبس البوصة تبقى عروسة.
0: دقيقة شوي، هو كتير حلو بس شو يعني البوصة؟
1: البوصة اللي هي الحاجة الصغيرة مهما لو عملت فيها وفخمتيها هتبقى عروسة كبيرة.
0: اوكي حلو بس انا حبيت يعني حتى طريقة القاء انه لولا البوص لبس البوصة تبقى عروسة، والله يعني
1: لبس البوصة تبقى عروسة
0: والله مهضوم. طيب كمل كمان.
1: زي عروسة المولد، من بره الله الله ومن جوه يعلم الله. عروسة المولد مش عارفين انت عروسة المولد ولا لا؟
0: يا الله
1: عروسة المولد دي في مولد النبي في مصر بيعملوا عروسة حمراء كبيرة بتبقى مليانة الوان
0: الله
1: في كل حتة.
0: عرفتها ايه
1: وكلها سكر ومش عارف ايه، فهي ده المثل ده برضو من اشهر المسؤول عندنا في مصر، يعني هو
0: اللي بتحط الوان كتير
1: في كل حتة
0: عن جد. المهم تشوفوا انها حاطه ميك اب، المهم تشوفوا
1: ميك اب احمر بقى في اخضر في تحلقي في كل الالوان الوان الطيف.
0: بس كمان يا محمد عشان تشوفوا الصرف، يعني انت بدك تشوف الصرف يا اخي، يعني بدك تشوف الصرف هيك بدك تشوف الصرف بالالوان، يعني مش موضوع ان
1: بس يعني كنت بتتكلموا امبارح في البرنامج بتشوفوا 12 سنه حاطين مهرجان يعني
0: اكزاكتلي
1: في الاوائل الدرس بيكونوا نفس الموضوع. لو لا هو انسان بتوفر كده بيجي لك بانك هو
0: في
1: لونها الحقيقي بقى في الليله دي كلها.
0: فعلا عشان هيك لازم يكون في اختبار ما قبل الزواج الا للعروس، ورجيني وشك من دون ميك اب، نطلع طلعه من دون ميك اب عشان
1: ما حدش هيتجوز دلوقتي.
0: مش ما حدش هيتجوز صح؟
1: هيروح يشوفها حلاوه المولد اغسل وشها ابو احمد معاك
0: لك. لا ولو لا والله في صبايا حلوين. لا الاهل بيزعلوا منك الصبايا. محمد انت متزوج؟ سؤال.
1: متجوز وعندي ثلاثة.
0: ما شاء
1: عندي بنوتة 13 سنة.
0: ما شاء الله. وشو عندك كمان بنوتة وشو كمان؟
1: ما فيش بنوتة واثنين ولدين 15 و13 و9.
0: ما شاء الله الله يحمي لك ياهم. طيب محمد هي انت متزوج، لما كنت خاطب زوجتك هل طلعت معها وهي ما كانت حاطة ميك اب؟
1: لا هو انا عرفتها قبل ما تحط الميك اب.
0: طيب خلاص معناها مش هتبقى عبده وعارف مين، ما هي عجبتك وحلوة وتزوجتها.
1: ما هو القديم حاجة والجديد حاجة بقى، فيجن الجديد كله دلوقتي.
0: لا ده صاروخ قوي، صاروخ للجيل الجديد. ليش يا محمد ليش؟ ماله الجديد يا محمد؟ والله حلو الجديد. ما حلو الجديد؟
1: خلينا نتكلم بصراحة دلوقتي.
0: القديم حلو والجديد حلو، بس أنا أكيد معك، ماني مع العمليات الأوفر والتجميل والبوتوكس والفيلر وهدول. أنا معك مليون بالمئة.
1: 25 سنة لسه في عز شبابها ولسه مشدود وفي باي.
0: صراحة معك حق مليون بالمئة.
1: يعني في أيام كتيرة بتبقى قاعدة كده مثلا في مول، أنت قاعدة هتعمل حاجة بتتفرجي الناس دي عاملة تدريس نفسها
0: فعلا،
1: يعني رايحين بإرادتهم ودافعين فلوس عشان يوحشوا
0: وعشان وبيتوجعوا كمان، استنى شوي، وبيزرق وبيورم وحاله وبياخذوا دواء للوزمه وقصص قصص قصص. هلا شوف في صبايا بيحبوا، يعني نكون صريحين، في صبايا بيحبوا في صبايا ما بيحبوا، في صبايا بيلبق لهم فعلا في صبايا ما بيلبق لهم، يعني هي بس هو فعلا مثل ما بيقولوا كل شيء زاد عن حده قلب ضده، يعني لما عم يعملوا اوفر ما عم بيكون فعلا حلو ابدا. فهي هي المشكله للاسف، وحتى لما عم بيكونوا صبايا كتير صغار وبيخبصوا بوجههم كمان فعلا حرام. انا بحس يعني الوحده لما كتير يكون عندها تجاعيد تعمل شويه بوتوكس تعمل هيك اشياء بسيطه فعلا بضل الشيء الطبيعي مثل ما انت قلت كتير احلى فعلا.
1: خلينا نتفاهك، يعني ربنا خلقك بالشكل ده
0: فعلا.
1: لو عندك عيب خلقي عندك حاجه فعلا محتاجه هي عملت تجميل ظهرت في الاول اللي هو تعديل في حاجة عيب خلقية.
0: صح.
1: يعني مثلا في ناس بيجي مثلا الأنف المكسور فبيتعمل يتعدل. في الشفه اللي هي بتلزق في بعضها، فكان بدايه هي تعديل عيب خلقي.
0: صحيح صحيح. هلا اقل شيء عمليات لعب الخلقي، هلا كله تجميل بس هيك just for fun يعني،
1: اللي يعملوا عيوب خلقيه في وشهم.
0: اي والله اي والله، يسلم تمك للاسف. هلا كرمال ما نعمم، عم اقول لك في بعض الحالات عم يشوهوا حالهم للاسف، وفي فعلا ناس عم يلبق لهم، وفعلا في ناس بتشوف صورهم قبل وبعد بتقولوا لا منيح عملوا تجميل بصراحه، شفنا شيء حلو بصراحه. خلينا نكون واقعيين، خلينا نكون واقعيين.
1: حلو ماشي
0: صح،
1: بس لو دخلت في السكه دي مع بعض فترة صحيح. العملية محتاجة صيانة.
0: ايه صح صح صح صح اكيد.
1: خد تاني يبقى الوش هيبوظ، هتوصل عندك 40 سنة مفيش مكان وشك يتعمل فيه حاجة.
0: معك مليون بالمية بكلامك، اكيد معك مليون بالمية بكلامك، ويعني هو بالاخير هي وجهات نظر، كل حدا له وجهة نظر في الموضوع، ممكن ناس بتحب التجميل كتير ناس لا، بس اهم شيء انك انت مبسوط على جمال زوجتك، الله يخلي لك ياها.
1: الحمد لله
0: الحمد لله،
1: ومعترض لها اي حاجه مفيش يعني، وهي من عندي من النوع اللي هي لا مفيش. حتى الميك اب اللي بيتحط مثلا واحنا خارجين سوا اللي هو العادي
0: البيزك
1: من العادي شويه.
0: الله يخليكم لبعض، الله يخليكم لبعض، وهيك ان شاء الله نتعرف على زوجتك كمان ان شاء الله.
1: تشرفينا وتأنسي، الغداء عندنا بكرة.
0: تسلم يا رب، كلك زوج يا محمد أكيد، وسلم لي على زوجتك كتير، وخليك معنا، خلينا نشوف هلأ باللينك اللي جاي مين حيربح معنا مع سيلا بيوتي. أوكي
1: تمام تسلم
0: يا هلا يا محمد، شكرا كتير لمشاركتك محمد،
1: شكرا جدا.
0: يا هلا يا هلا، باي باي باي باي. مكملين مع بعض بإنرجي، اللينك الجاي حنعلن اسم الرابح.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

وصار وقت نعلن اسم الرابح معنا مع سيلا بيوتي اللي حيربح كيفت هامبر اللي حيكون فيها عدة اشياء من الميك اب من البرونزر للايلاينر للمسكارا برو مسكارا ليب بالم واشياء كتير حلوة مميزة من سيلا بيوتي. وصلني كتير مسجز لولا المكياج لبان المستخبي بس البوسة بتصير عروسة بس الخنفسة بتصير ست النساء عيناها سبحان المعبود شالت المكياج صارت عبود والله حلوة يا واخد القرد على ماله بكرة بيروح المال وبيبقى القرد على حاله بس هي ما لها علاقة يا هاني. براء الحلو حلو لو قعد من النوم والبشع بشع لو غسل وجهه كل يوم لولا المكياج لبان المستخبي صفاء محمد حيدر الحلو حلو لو قام من النوم مين كمان مايا لولا المكياج كان الوضع محتاج علاج والله حلوة لولا المكياج الوضع محتاج حلوة جورج امسح مكياج صاحبتك تلاقي سيد ابن عمتك الله عليك يا جورج والله انتو مبدعين نهلة زين المكنسة تبقى ست النساء يوسف لبس البوصة تبقى عروسة SU هيك رقم آخرته 646 الحلو حلو لو صحي من النوم والبشع بشع لو تحمم كل يوم. أما رح نشوف هلأ الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا من سيلا بيوتي ويلا الرابح صار عندي وبدنا نقول للمسج يلي بعتت الشرنة شرنة لو حطت كحلة وحنة بدنا نقول ألف ألف مبروك لبراءة براءة بصراحة حلو حلو حلو حلو الشرنة شرنة شو لو حطت كحلة وحنة أنا أول مرة بسمعه هذا الشرنة شرنة براءة ألف مبروك ربحتي معنا مع سيلا بيوتي أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي الجائزة ولأي حدا ما ربح معنا لليوم بكرة المسابقات مستمرين ما تنسوا ودائما في أحلى المسابقات المميزة مع العربيات 99 بكل برامجنا أكيد زميلي وائل رح يكون معكم الساعة 5 بفري واي شكرا كتير لكل حدا سمعني بحبكم كتير أنتوا وعائلتي الصغيرة وهيك فريق الصغير المهضوم عم نكبر مع بعض إن شاء الله بحبكم كتير وبتمنى لكم يوم حلو.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.

0: نزلها يا ريا تشوف.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
2: لا

0: صمتٌ بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيغا التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيداً إسرائيلياً

من تاني بنقول مساء الورد والفل على كل الفريوال المنورين على الطريق، وحشني جدا جدا من امبارح للنهارده، وحشتوني بصراحه، لان امبارح حسيت يعني عشان ما كنتش في الاستوديو فمش عارف، حسيت كده ان انا كاني ايه خدت يوم اوف ورجعت وبتاع يعني، فاه يعني احنا كده مع بعض، بحس اكتر بدفى الاستوديو كده، الموضوع بحس هو ايه احنا مع بعضينا. زي ما انتم متعودين هيكون ان شاء الله فري واي في الثلاث ساعات الجايين، على مدار الثلاث ساعات دول من الساعه 5 لحد الساعه 8 بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. تعالوا كده نصحصح. حكيم وحودة مع أحمد طارق وأغنية يا حبيبنا، لأول مرة بنسمعها على العربية ولأول مرة في فريواي.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: أولا. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: زلها يا ريال. شوف
1: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكي هيدا حكي.
1: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: ينعن البعد ينعن الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
2: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي أخسابا.
3: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: الساعة دلوقتي 5:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

خليني بقول لكم على حدث جديد ومميز جدا هيكون من يوم 27 ل 29 نوفمبر 2026. الحدث ده هيكون على مدار 3 ايام في استاد ذا سيفنز، اسمه إميريتس دبي سيفنز. الحدث ده بيستقطب أكتر من 85 ألف زائر من كل أنحاء الإمارات وكمان من خارجها. الموضوع هو تطور للحدث من بطولة للرجبي السباعي لمهرجان بقى متكامل في كل حاجة، رياضة وموسيقى وترفيه. بيتزامن المهرجان السنة دي مع عطلة اليوم الوطني وعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، عشان يقدم فعلا تجربة مناسبة جدا للعائلات والأصدقاء وكل الناس. الحدث هيكون فيه منافسات كتير، يعني كرة الشبك، الكريكت، اللياقة البدنية، البادل والرجبي وغيرها كتير جدا من العروض اللي هتكون كمان موجودة في ليالي الجمعة والسبت والحد. وهيكون كمان في 4 منصات موسيقية بتستضيف فنانين محليين وعالميين طول اليوم. كمان في منطقة ألعاب هوائية خاصة للأطفال، اللي هي الحاجات اللي هي زي الكاسل والحاجات اللي هي بتبقى منفوخة كده بالهواء دي عشان الأطفال يستمتعوا بيها، وحاجات كتير بتناسب كل الأعمار. بالنسبة للتذاكر تم طرحها للبيع يوم 31 أغسطس من الساعة 8 الصبح عن طريق الموقع اللي هو emiratesdubai7.com، يعني Emirates دبي على طول وبعدين 7 وحرف الاس .com. هتخش هناك هتلاقوا التذاكر، ممكن تشتروها بمنتهى السهولة. بالنسبة لأسعار تذكرة الأيام الثلاثة اللي حابب ان هو يحضر الثلاث أيام، من أول 595 درهم للفرد و 1136 درهم للعائلة. بالنسبة بقى لتذاكر اليوم الواحد هتبدأ من أول 75 درهم ليوم الجمعة و 455 درهم للسبت أو الأحد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

ووصل للعنابي. العنابي طبعا بكلمكم عن الايفون الجديد لان هو ده ابرز واهم لون موجود في التليفونات الجديده، وطبعا ده اللي هو ايه هيكون عليه الاقبال الاكبر بكتير زي الاورنج كده في الجيل اللي فات. مع نزول التليفونات دي ما شاء الله الخاص عندي اشتغل والواتساب عندي اشتغل. هوائل الاخبار ايه الاسعار ايه المواصفات، يستاهل ما يستاهلش، انا عندي تليفون ايفون كذا انا عندي كذا الى اخره. فبصراحة حسيت ان الموضوع كبير وقوي، وبالذات مع التليفون اللي هو اول تليفون فولدبل او قابل للطي من ابل اخيرا نزل يا شباب، الايفون ديو. فبصراحة حسيت ان الموضوع ما يخلص في لينك ولا يخلص في رد على رسالة، فعملت لكم كام ريل عن كل التفاصيل الخاصة بالتليفونات الجديدة هتنزل قريب وهتشوفوها على حسابنا على الانستجرام. ولكن مهم جدا تعرفوا دلوقتي ان الناس اللي بتسأل على الاي او اس الجديد اللي هو ايه السوفت وير الجديد اللي هو هيجي مع الاجهزة الجديدة والاجهزة اللي قبل كده، في بعض الاجهزة طبعا قبل للترقية. فكل الناس اللي مستنية السوفت وير الجديد بكل الحركات الجديدة اللي فيه، السوفت وير هيكون ان شاء الله متاح يوم الاثنين اللي جاي، بكلمكم عن يوم 14 سبتمبر حسب ما صرحت شركة ابل. ده بالنسبة للسوفت وير. كل حاجات بقى الخاصة بالتليفون سواء الديو او سواء التليفون الجديد اللي هو الـ18 برو او البرو ماكس، كل التفاصيل هتلاقوها في ريل قريب جدا جدا جدا جدا كمان مرة جدا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM. تعالوا بقى نرجع بك شوية صغيرة أوائل الألفينات، مش بعيد يعني. بهاء سلطان وسوما.

0: دبي الجنوب مدينة مطار بتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وبتوفر كمان فرص استثمارية متنوعة وخدمات متكاملة، كل ده تحت سقف واحد. عشان تعرفوا أكتر ادخلوا دلوقتي على الموقع الإلكتروني dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800-SOUTH.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزه.
2: بقول لكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون. رئيس الدولة يلتقي رئيسة البرلمان الألماني البوندستاغ. بعثة تمكين قادة المستقبل تشارك في تجهيز أول قافلة دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية والتي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا. جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع الرئيس الألماني في فيلا بورزيغ التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا. كما استعرض سموه الرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الشامل والدائم في المنطقة وفي منطقة الشرق الأوسط، كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. في أوقات الأزمات لا تقاس العلاقات بين الدول بما يوقع من اتفاقيات فحسب، بل بما يتجسد على الأرض من مواقف وثقة وتنسيق، ومن هذا المنطلق تبرز الشراكة بين دولة الإمارات وألمانيا نموذجا لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظرف إقليمي حساس من التواصل السياسي رفيع المستوى إلى التعاون العملي في حماية الناس وتسهيل مغادرتهم عند الحاجة. المزيد في التقرير التالي للزميل سعد عبد الله.
3: ثمة شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على

0: هذه العلاقة معناها الأعمق حين برزت دولة الإمارات شريكا موثوقا في تأمين مغادرة أكثر من 30,000 سائح ألماني. وهنا لا تبقى الشراكة مجرد عنوان دبلوماسي، بل تتحول إلى علاقة متينة تثبت قيمتها عندما تحتاج الدول إلى الثقة ويحتاج الناس إلى الأمان.
1: زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مقر البرلمان الألماني الاتحادي البوندستاغ، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى البرلمان معالي يوليا كلوكنر رئيسة البرلمان وعدد من النواب الذين رحبوا بزيارة سموه، معربين عن اعتزازهم بالزيارة التي تجسد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص المتبادل على تطويرها. وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة البرلمان الأحاديث بشأن العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف جوانبها خاصة البرلمانية. العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تمضي إلى مرحلة أعمق، تجارة غير نفطية تنمو واستثمارات تتوسع وشراكات تدخل قطاعات استراتيجية. قراءة في هذا المسار في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: بين الإمارات وألمانيا ليست الحكاية أرقاماً تتبادلها الأسواق، بل مصالح تتقدم بثقة نحو المستقبل. في 2025 قالت الأرقام كلمتها، 15.51 مليار دولار، تجارة غير نفطية ونمو يتجاوز 14%. لكن الرقم الأبرز جاء من جهة الصادرات الإماراتية بنمو تجاوز 57% إلى السوق الألمانية لتصل إلى أكثر من 960 مليون دولار، وإعادة التصدير ترتفع بنحو 17% وتقترب من 1.20 مليار دولار، لتؤكد الإمارات موقعها كبوابة اقتصادية للمنطقة. وعلى الأرض المشهد أكثر وضوحاً، نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في الإمارات من الصناعة والتكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، وتدعم حركة السفر المباشر هذا الحضور الاقتصادي والبشري بين البلدين. 94 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا وفق بيانات يوليو 2026، حركة تعكس كثافة التواصل وتمنح الشركات الاقتصادية مساحة أوسع للنمو. ومن مصدر وENBW إلى استثمار XRG في كوفيسترو، تنتقل الشراكة من التجارة اليومية إلى رهانات استراتيجية طويلة الأمد. ومن هذا الزخم تنتقل الشراكات إلى مرحلة أعمق، استثمارات طويلة الأمد في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: أسهمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل في تجهيز أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3، من خلال تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية والصحية بالمركز اللوجستي في مدينة العريش، دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في نيبال ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وأسهم الفريق بالتنسيق مع السلطات النيبالية في العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي ضمن عمليات البحث الميدانية المتواصلة في المناطق المتضررة. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ويضم 35 دولة قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة. شهدت مناطق عدة جنوبي لبنان تصعيدا إسرائيليا شامل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرا من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية. في خبرنا الأخير، قالت مصادر يمنية اليوم إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي من محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة تعز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم.

0: من شبكة ARN في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

وصلنا مع بعض لساعتنا التانية ومكملين فري واي يا شباب. بشكركم جدا جدا على كل الرسائل اللي انتوا بعتينها، وان انتوا يعني الحمد لله الاغاني عجباكم. كمان بشكر كل الناس اللي بعتت مسي مساء الفل عليكم جميعا بلا استثناء. الاسماء اللي موجودة قدامي دلوقتي مثلا عايشة وصافي ومحمد وعمر، وفي كمان اسم من عمرو ومجد. يسعد مساك يا مجد، شكرا ليك على رسالتك الجميلة. سوسن بعتها بتقول وائل يا وائل اتمنى ترد عليا وتوصلك الرسالة، هتكون موجود في حتى ولا هيكون مين من زملائك؟ والله انا عن نفسي ان شاء الله رايح وهكون موجود معاكم ان شاء الله يوم 12 في حتى، وهيكون في فعاليات حلوة كتير بالاضافة طبعا للسحب على السيارة. هنشوف مين اللي هيربح السيارة. اليوم ده هيكون يوم مميز جدا سواء في حتى او في جي اي ليك فيو هنا مع زميلتي ياسمين، علشان برضو في حد عندها هيربح 10,000 درهم كاش. ان شاء الله نقابلكم يوم 12 على خير. ساعتنا التانية مكملين فيها اللي بدأناها من بداية الاسبوع، وهي مسابقتنا مع حفل شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم. تفاصيل اكتر معايا في اللينك اللي جاي.

0: حفلة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم اللي هتكون إن شاء الله يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا. طبعا النهاردة زي ما تعودنا من بداية الأسبوع هيكون في تذكرتين جداد لحضور الحفلة المميزة جدا دي اللي هي من تنظيم مومنت إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99. طبعا كلنا حافظين أغاني كتيرة قوي بنجوى كرم وبنسمعها كتير على هوا العربية 99. دلوقتي هسمعكم أغنية منهم الانترو بس، وخدوا بالكو الأغنية دي الانترو بتاعها صغير قوي، يعني صغير شوية حلوين، فلازم تركزوا. أوكي، الأغنية صحيح الانترو صغير بس سهل قوي، يعني أنا أكاد أجزم يعني إنه هو صعب جدا في حد ما يعرفهاش. جاهزين؟ يلا بينا.
1: العربية 99
0: بس بعدها بتغني على طول اسم الأغنية مرة تانية مرة تانية.
1: العربية 99
0: بس حلو قوي كده. اسم الأغنية بقى مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. نطلع بقى ونسمع أغنية استثنائية. أنغام لا تهجر.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات أعياد الميلاد.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستا شوب. طبعا ناس كتيرة جدا عارفة الانستا شوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستا شوب. انستا شوب نقدر نقول هو ستور متنقل معك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستا شوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستا شوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستا شوب.
1: اجمل الاغاني العربية تستمعون اليها على العربية 99. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، انت ورست ولا ايه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا. العربي.

0: الساعة دلوقتي 6:44 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
0: عيد يا وائل وما سمعناش يا وائل. حاضر، هنعيد دلوقتي مرة تانية الانترو بتاع اغنية نجوى كرم. انتوا المطلوب بس بعد اذنكم ركزوا كويس جدا، لان الانترو انا عارف ان هو صغير، بس على قد ما هو صغير على قد ما الاغنية معروفة قوي، يعني مش محتاجين تفكروا كتير علشان تعرفوها. المطلوب تبعتولي اسم الاغنية بتاعت نجوى كرم عشان تفوزوا معايا بتذكرتين لحضور الحفلة مع اسماءكم الثنائية على 4-0-4 او من الابليكيشن اللي هو ARM Play او من خلال الواتساب. تمام، جاهزين؟ يلا ركزوا معايا كويس جدا. يلا
1: العربية 99
0: بس تاني، يلا آخر مرة والله عشان خاطركم. يلا
1: العربية 99.
0: يلا هستنى الرسائل على 4-0-4 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. دلوقتي نطلع فاصل، هنسمع تامر عاشور وصولي. قالولي وصولي هيسيبك.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يلتقي عمدة برلين في إطار زيارة دولة إلى ألمانيا. محمد بن راشد يوجه رسالة إلى الشيخة هند بنت مكتوم ضمن كتاب الرسائل. وقصف إسرائيلي وتفجيرات عنيفة تهز جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع كاي فيغنر عمدة مدينة برلين، وذلك في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا. وبحث سموه وعمدة برلين علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات البيئية والبنية التحتية وبناء المدن الذكية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز النمو الأخضر وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم النصب التذكاري المركزي نويا فاخا في مدينة برلين في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى جمهورية ألمانيا. ووضع سموه إكليلا من الزهور على النصب الذي شيد تخليدا لذكرى ضحايا الحروب. هذا ورافق سموه عدد من أعضاء الوفد المرافق خلال زيارته ألمانيا. تبرز الشراكة بين الإمارات وألمانيا نموذجاً لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظرف إقليمي حساس، من التواصل السياسي رفيع المستوى إلى التعاون العملي في حماية الناس وتسهيل مغادرتهم عند الحاجة. التقرير التالي والزميل سعد عبد الله.
4: ثمة شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 من مارس عام 2026، إلى لقاءات عقدت في برلين ونيقوسيا، فضلا عن الدعم في المحافل.

0: نمضي إلى مرحلة أعمق. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
1: بين الإمارات وألمانيا ليست الحكاية أرقاما تتبادلها الأسواق، بل مصالح تتقدم بثقة نحو المستقبل. في 2025 قالت الأرقام كلمتها، 15.51 مليار دولار، تجارة غير نفطية ونمو يتجاوز 14%. لكن الرقم الأبرز جاء من جهة الصادرات الإماراتية بنمو تجاوز 57% إلى السوق الألمانية، لتصل إلى أكثر من 960 مليون دولار، وإعادة التصدير ترتفع بنحو 17% وتقترب من 1.20 مليار دولار، لتؤكد الإمارات موقعها كبوابة اقتصادية للمنطقة. وعلى الأرض المشهد أكثر وضوحاً، نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في الإمارات، من الصناعة والتكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، وتدعم حركة السفر المباشر هذا الحضور الاقتصادي والبشري بين البلدين. 94 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا وفق بيانات يوليو 2026، حركة تعكس كثافة التواصل وتمنح الشركات الاقتصادية مساحة أوسع للنمو. ومن مصدر ENBW إلى استثمار XRG في كوفيسترو، تنتقل الشراكة من التجارة اليومية إلى رهانات استراتيجية طويلة الأمد. ومن هذا الزخم تنتقل الشراكات إلى مرحلة أعمق، استثمارات طويلة الأمد في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا.
0: نواصل هذه النشرة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم ضمن كتابه الرسائل الجزء الثاني من علمتني الحياة، حيث يضم كتاب الرسائل 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود من العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في حسابه على منصة إكس، ضمن متابعة المستمرة لنمو قطاع الأعمال في دبي، زرت اليوم مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر في مدينة دبي الصناعية، واطلعت على منظومته المتطورة التي تسهم في تعزيز سرعة ودقة وكفاءة تخزين الأدوية وتوزيعها، حيث يدعم المركز نحو 75,000 معاملة يوميا، ويخدم شبكة تضم 485 صيدلية ومنشأة صحية. القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرتنا التنموية، وفي دبي نقيس معايير التميز والابتكار بقدرتهما على اختصار الوقت والارتقاء بجودة الخدمات وترك أثر إيجابي في حياة الناس. النشرة متواصلة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث قصف الجيش الإسرائيلي اليوم بالمدفعية بلدات عدة، منها بلدة زوتر الشرقية ووادي الحجار ووادي السلوقي في جنوب لبنان، بالإضافة إلى بلدة المنصور جنوب صور، فيما نفذت عمليات تفجير ممنهجة للمنازل في عدد من المناطق، وذلك كما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. إلى تطورات اليمن، قالت 3 مصادر في الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي سيطرت اليوم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. وبخلاف المخا، ذكرت المصادر أن الحوثيين يقتربون من فرض سيطرة كاملة على مدن ساحلية على امتداد المضيق مثل مدينة ذباب، إذ تسعى الجماعة إلى السيطرة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. في أخبار العالم أيضا، أسفر حريق اندلع اليوم على متن سفينة شحن ترفع علما أجنبيا في مرفأ في شرق الصين عن سقوط عدد كبير من الضحايا، فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بدء عمليات طارئة للبحث عن المفقودين وعملية إنقاذهم. بهذا مستمعين نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
6: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
7: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوت الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا، ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستا شوب. طبعا ناس كتيرة جدا عارفة الانستا شوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستا شوب. انستا شوب نقدر نقول هو ستور متنقل معاك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه، ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستا شوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل، ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها، في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية، هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستا شوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه، التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستا شوب.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: نزلها يا رجل.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبال في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
4: هيدا حكي هيدا حكاية.
3: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
4: يلعن البعد يلعن الجفا.
3: شكلك تستحي.
5: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: الساعة دلوقتي 7:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: من ضمن الاسبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول السنة دي هي دبي الجنوب أو دبي ساوث. طبعا دبي الجنوب عايز أقول لكم إن هي مدينة متكاملة ليها موقع استراتيجي مهم جدا، لأن هي قريبة من مطار المكتوم الدولي، وبتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، بالإضافة إن هي بتوفر فرص حلوة جدا استثمارية متنوعة وخدمات متطورة وكلها في مكان واحد. دبي الجنوب فيها شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وكمان بتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. الميزة كمان فيها إن هي بتوفر للشركات نقدر نقول بيئة مثالية عشان تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول لكل الأسواق العالمية، بالإضافة لخدمات وحلول متطورة. مهم جدا إن انتوا تختاروا الموقع المثالي لأعمالكم، عشان كده بنقول لكم دبي الجنوب هي الحل. استفيدوا كمان من مزايا المنطقة الحرة اللي بتتيح ملكية بنسبة 100%، بالإضافة لحلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردورف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

زي ما تعودنا مع بعض في ختام فريوي، اولا بشكركم جدا جدا على كل التواصل بتاعكم على مدار الثلاث ساعات اللي فاتوا، وبشكر كمان كل الناس اللي شاركت النهارده في مسابقتنا مع حفل شمس الاغنيه اللبنانيه نجوى كرم. اغنيه النهارده هي اغنيه يا بي، هو ده الحل الصح. شكرا ليكم جميعا، ولكن النهارده اللي اختار الكمبيوتر عشان يفوز معايا بتذكرتين نقول الف مبروك لخلود عبيد. مبروك يا خلود، الف الف مبروك. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله نبدا مع بعض الويك اند ونختم الاسبوع في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
4: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا اليوم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، وذلك في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس، والتي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم في برلين مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، وتناول اللقاء أهمية زيارة الدولة التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا وسبل الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي. قالت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي سيطرت اليوم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. قصف الجيش الإسرائيلي اليوم بالمدفعية بلدات عدة ومناطق في جنوب لبنان بالإضافة إلى بلدة المنصور جنوبي صور، فيما نفذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل في عدد من المناطق كما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. أفادت مصادر طبية اليوم بمقتل 17 شخصا على الأقل من بينهم أطفال جراء حريق اندلع في مدرسة في مدينة بوكافو في الكونغو. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

تضحك عارف ليه. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
4: الحياة لا تنتظر، لذا تحتاج إلى بنك يمنحك تجربة رقمية سريعة أو دعما موثوقا، فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا. راك

0: ولا في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: بريس وان بليز.
3: انا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أبذلها يا ريال.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبقوا شروط.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي العناوين الليلة، رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي، نيابة عن رئيس الدولة ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى قمة بريكس، والإمارات تعلن نيتها عن استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا اليوم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وذلك في إطار زيارة دولة يجريها سموه إلى ألمانيا. وأكد سموه خلال لقائه مع المستشار الألماني أن دولة الإمارات تنظر إلى علاقاتها مع ألمانيا بكونها شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على أكثر من 5 عقود من التعاون والثقة والمصالح المشتركة. كما شهد الجانبان اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، شملت منها إعلان النوايا المشتركة بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني وإعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في العاصمة الألمانية برلين مع يوهان فادي فول وزير خارجية ألمانيا، وتناول اللقاء أهمية زيارة الدولة التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا الصديقة، وما تمثله من محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية. كما بحث الجانبان سبل الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي. أعلنت دولة الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية تنموية واستراتيجية للبلدين، وتشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. تعد إذن الشراكة بين الإمارات وألمانيا نموذجاً لعلاقة راسخة أثبتت حضورها في ظرف إقليمي حساس. التقرير التالي مع زميل سعد عبد الله.
4: ثمة شراكات تقرأ في نصوص الاتفاقيات وأخرى تثبت صلابتها حين تشتد الأزمات، وتنتمي العلاقة الإماراتية الألمانية إلى هذا النوع من الشراكات، فهي لا تستند إلى المصالح الاقتصادية والتجارية وحدها، بل تقوم أيضا على ثقة سياسية وتنسيق عملي وحضور واضح في اللحظات الصعبة. ففي عام 2026 ومع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بادرت ألمانيا إلى التواصل مع دولة الإمارات على أعلى المستويات، من الرئيس الألماني والمستشار وصولا إلى وزير الخارجية، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الشراكة تبقى حاضرة وقت الاختبار. وقد انعكس هذا الحضور في خطوات ملموسة، من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أبوظبي في 11 مارس عام 2026،

0: العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تمضي إلى مرحلة أعمق. التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
1: بين الإمارات وألمانيا ليست الحكاية أرقاماً تتبادلها الأسواق، بل مصالح تتقدم بثقة نحو المستقبل. في 2025 قالت الأرقام كلمتها. 15.51 مليار دولار، تجارة غير نفطية ونمو يتجاوز 14%. لكن الرقم الأبرز جاء من جهة الصادرات الإماراتية بنمو تجاوز 57% إلى السوق الألمانية لتصل إلى أكثر من 960 مليون دولار، وإعادة التصدير ترتفع بنحو 17% وتقترب من 1.20 مليار دولار، لتؤكد الإمارات موقعها كبوابة اقتصادية للمنطقة. وعلى الأرض المشهد أكثر وضوحاً، نحو 2000 شركة ألمانية تعمل في الإمارات، من الصناعة والتكنولوجيا إلى الطاقة والبنية التحتية، وتدعم حركة السفر المباشر هذا الحضور الاقتصادي والبشري بين البلدين. 94 رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا وفق بيانات يوليو 2026، حركة تعكس كثافة التواصل وتمنح الشركات الاقتصادية مساحة أوسع للنمو. ومن مصدر ENBW إلى استثمار XRG في كوفسترو، تنتقل الشراكة من التجارة اليومية إلى رهانات استراتيجية طويلة الأمد. ومن هذا الزخم تنتقل الشراكات إلى مرحلة أعمق، استثمارات طويلة الأمد في الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: نواصل هذه الجولة الإخبارية نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس، والتي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. بإنجازاتها المتواصلة وحضورها في مختلف ميادين العمل، تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. عائشة العبدولي مديرة إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
3: في يوم المرأة الإماراتية وإحنا نحتفل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، أجد نفسي أمام لحظة تأمل حقيقية. أنا أعمل في مجال التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة في ملفات حيوية تشمل النمو الأخضر وجودة الهواء والاستدامة البيئية والتشريعات البيئية وغيرها، وكل هذه الملفات مهمة وحيوية في مسيرة الإمارات والعالم نحو مستقبل المستدام. اليوم المرأة الإماراتية ولله الحمد تقود هذه الملفات باقتدار وتشكل سياساتها وتخرجها من الأوراق إلى الواقع الملموس. طبعا هذا التحول لم يأتي من فراغ، إنه ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة ومتابعة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الله يحفظها، اللي جعلت تمكين المرأة نهجا وطنيا لتحقيق التنمية. المرأة الإماراتية في مجال البيئة هي رائدة استدامة، تحمي كوكبنا وتبني مستقبلا أخضر لأجيال قادمة، وهي بالفعل تظهر الأقوى والأفضل.
0: مستمعينا نصل إلى ختام جولاتنا الإخبارية هذا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
3: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
4: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
5: انت شريك قلبي، شريك روحي وقلبي أخسابا.
4: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: في أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل اند كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي، وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يا سليل العز لي وادي رمز سامي بين لا هلة، حي رمز الفخر لسيادي حاكم نعزاه.
2: بقولكم عن هالبنت الشاعر اللي عدت هالقصيدة الجميلة، يدها علمني شؤون البر، ونحن اليوم نعلمها حفيدة. الهدف أن تكون موسم هذه الحكومة أفضل موسم، وانتوا حققتوا، ولكن هدفنا بعيد. نطالبكم أن تكونوا أخير حكومة دولة الإمارات في العالم. انتوا لا مش موظفين، انتوا قيادات اللي نعتمد عليكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مع فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تعزيزهما. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفريدريش ميرتس مستشار ألمانيا اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومنها إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي الألماني وإعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي. أعلنت دولة الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية تنموية واستراتيجية للبلدين. في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الشقيقة بقطع علاقاتها مع دولة الإمارات، تؤكد دولة الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. كما تؤكد وزارة الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرص على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها. قالت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي سيطرت اليوم على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. قصف الجيش الإسرائيلي اليوم بالمدفعية بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى بلدة المنصور جنوبي صور، فيما نفذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل في عدد من المناطق، وذلك كما نقلت وكالة الأعلام اللبنانية الرسمية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
4: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جيجيز، واسكيبلي من راك بانك.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات. الأغاني اللي بتحبوها.
0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب 69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى JLT، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.